0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة ثالثة.
2: الصديق والصدقة. نصل الآن إلى الكلمة الثانية في السؤال عن الصديق، هل هي مرادفة لكلمة الخليل أم مختلفة عنها؟ ننظر في الأصل الذي جاءت منه كلمة الصديق، وذلك الأصل هو صدقة، ومنه الصدق ضد الكذب، والصادق ضده الكاذب، والمبالغة في الكاذب كذاب، ولا مبالغة في الصادق، فلا يقال صداق، لأنه الذي لا يعرف عنه إلا الصدق، فلا يحوج إلى مبالغة. أما صديق وصديقة بتشديد الدال وكسرها، فليس من كان كثير التصديق لغيره، بل من كان تجسيدا كاملا للصدق من أعماق ذاته وإلى ظاهر أقواله وأفعاله. والصدق دال على القوة في القول والعمل وغيرهما، فالصادق هو القوي، سمي بذلك لقوته في نفسه، فهو أقوى من الطمع والجشع والضغينة وغيرها من مشاعر ضعاف النفوس وأسباب الكذب. ولذلك قالوا رمح صدق صلب، وصدق القوم في الحرب، أي ثبتوا وحاربوا ببسالة وعزيمة صادقة. وذهب لغويون إلى القول إن الصديق هو الخليل، وهذا غير دقيق، فليس لك أن تقول على سبيل المثال واتخذ إبراهيم صديقا، فالصداقة هي صدق المودة، ولا صداقة بلا صدق، ولا صدق بلا قوة في الذات. وأما عن تأنيث الكلمة، فقد نص الخليل على فصاحة فلان صديقي وفلانة صديقتي، وإن قيل هي صديقي على التكرار جاز، أي أنه أجاز تذكير الوصف ولكن على التكرار. والمشهور أن اللفظ يذكر وإن كان في صفة الأنثى، ومن ذلك قول الشاعر: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق. وقد تتساءل، هل تعني كلمة الصديق من يقول الصدق؟ وما علاقة الصدقة بالصداقة؟ فنقول: من يقول الصدق هو الصادق، ومن يصدقه هو المصدق، والصدوق هو الكثير الصدق. ثم تأتي المبالغة في صفة الصدق بلفظ الصديق والصديقة. في القرآن الكريم الأول في يوسف أيها الصديق، وللمؤنث الصديقة في ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ولقد فسر المفسرون الصديق والصديقة بالكثير التصديق والكثيرة، ولكن اللغة تقول لنا إن صفة الصدق لها عدة مراحل. الذي يقول الصدق صادق، ومنه وكونوا مع الصادقين، والذي يصدقه مصدق، ومنه في التنزيل العزيز يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم صدوق، وهو الذي يقول الصدق دائما، صيغة مبالغة في الصادق. ومن الصدوق تأتي مبالغة أخرى هي صديق، وليس من معانيها قول الصدق فقط، بل هي وصف لمن تجسد فيه الصدق بحد ذاته للمذكر، والصديقة التي تجسد فيها الصدق بحد ذاتها. ومن الأدلة على هذا الذي نراه أن الذين كانوا كثير التصديق لفرعون مثلا لا يمكن أن يوصفوا بأنهم صديقون، بل مصدقون به. فالصديق ليس الذي يكثر من قول الصدق أو يقول لغيره صدق، بل هو الذي ليس في كيانه إلا الصدق. وفي القرآن الكثير من الآيات في وصف الأنبياء مثل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وعن مريم عليه السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أما عن الصدقة وعلاقتها بالصديق، فالعلاقة بينهما وحدة الجذر وتقارب المعنى، ونحن هنا نتحدث عن البعد اللغوي للكلمة. فكما أن الصديق دال على صدقه مع صديقه، وأن الصادق من يتبنى الصدق نهجا له حتى تتطور إلى الصديق، فإن الصدقة يجب أن تنبعث من مشاعر صادقة لا نفاق فيها ولا توظيف لها من أجل مصالح شخصية دنيوية، وذلك بحكم آيات في التنزيل العزيز منها: إنما يتقبل الله من المتقين. والصدق أولى مراحل التقوى، ولن تقبل الصدقات مع الكذب والنفاق المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إضافة إلى أن الصدق مع الله أولى مراحل العبادات جميعا. ونتحدث عن المصطلح الثالث: الصاحب، في المقاربة القادمة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
7: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة أيها المستمع الكريم هي الرجوع إلى طاعة الله والبعد عن معاصيه. فكل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين من التوابون. فالخطأ أمر وارد على بني البشر، والتوبة سبب لتكفير السيئات وسبب للفلاح، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا بدون استثناء، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ماذا تفلحون. فالتوبة سبب للفلاح، الفلاح في الدنيا والفلاح كذلك في الآخرة. وكذلك المولى سبحانه وتعالى ينادي على عباده، ينادي على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالذنوب وبالابتعاد عن طاعة الله وبالاقتراف بمما حرم الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر. مهما كانت الذنوب ومهما كانت السيئات، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر بعض الذنب ويترك البعض، وإنما من تاب تاب الله عليه. فإذا تبت يا عبد الله من جميع الذنوب، كبيرها وصغيرها، الذي تذكره والذي لا تذكره توبة نصوحة، فإن الله يغفرها لك جميعا سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن توبتك من الذنب تجعلك كأنك لم تفعل هذا الذنب. الله أكبر. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، كما ذكرت أنه لا يسلم أحد من الأخطاء والذنوب، ولكن إذا فعل المسلم الذنب فإنه ينبغي له أن يتوب إلى الله سريعا. وانظر يا عبد الله، من هم بحسنة، يقول عليه الصلاة والسلام، فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، الله أكبر، فإن فعلها كتبها الله له سيئة واحدة. انظر، في الحسنات يضاعفها، أما في السيئات فلا يضاعفها سبحانه وتعالى. أيها المبارك، إذا أذنبت ذنبا فارجع إلى الله واحرص على شروط التوبة. أولها الإقلاع عن الذنب، اقلع، ابتعد، اترك هذا الذنب. ثانيها الندم، تندم على ما بدر منك، فإن الندم هذا يدل على بعدك ومحبتك لله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية. وكيف يكون العزم؟ بأن تقطع الأسباب التي أوصلتك إلى تلك المعصية. معصيتك وسبب معصيتك هو من صديق لك، إذن ابتعد عن ذاك الصديق. وهكذا اقطع الطريق التي توصلك إلى المعصية، فإنك إذا فعلت ذلك فتكون فعلا قد تبت إلى الله توبة نصوحة. رابعا وأخيرا، إن كانت هناك من هذه المعاصي حقوق لآخرين بأموالهم مثلا، فلابد أن ترجعها بما يحفظ لك ماء وجهك بدون أن تعرف بنفسك. فلك 3 بشائر أيها التائب: أولها أن الله يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. ثانيها
أن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. الثالثة، الفائدة الثالثة وهي أعظم فائدة من الأولى والثانية، أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. فأيها المستمع الكريم، إذا تبت إلى الله فإن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك الله يدخلك سبحانه وتعالى جنته. كذلك التوبة تدل على رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وعلى تعلقك بالله سبحانه وتعالى. وهذا شاب كانت أموره المادية والاجتماعية والنفسية ملخبطة رأسا على عقب، فلما تاب إلى الله عز وجل أصلح الله حاله، بل وجمع الله له شتاته. الأسرة التي كانت مشتتة جمعهم الله عز وجل على هذا الشاب التائب. فهذه من فوائد التوبة، أنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عبادي التائبين، ومن عبادي الصالحين، ومن أولئك المتقين، ومن عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
7: الصورة المكتوبة.
8: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
9: والكلمة تصنع أروع الصور.
8: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
9: ترسم المكان والشخوص.
8: فالرسم بالكلمات،
9: والكتابة بالكاميرات.
7: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
8: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
9: الإعداد الإذاعي
8: أحمد بن سعيد الأزكي.
9: التقديم
8: أحمد الكلباني
9: ومريم البداعية.
8: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
9: إخراج مريم البلوشية.
10: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
11: عزيزي المستمع.
2: عزيزتي المستمعة.
11: أيها الأصدقاء، هل تعرفون ما هي المؤثرات الفنية للبناء الدرامي؟
2: أصدقائنا، يتطلب البناء الدرامي حتى يكون مؤثراً من الوجهة الفنية أن تتوافر فيه بعض المؤثرات الفنية التي تضمن له التدفق والحيوية.
11: يمكننا التعرف على أهم هذه المؤثرات الفنية من خلال دراسة ثلاثة مؤثرات رئيسية، هي الحركة أو التطور والتشويق والتنوع والتباين، وسنوضحها لكم خلال حلقة اليوم والحلقات القادمة.
2: أولاً، الحركة أو التطور.
11: مستمعين الكرام، إن عناصر الحركة في البناء الدرامي تعني تغييراً وتطوراً في الأحداث والشخصيات من موقف إلى آخر، وفقاً لمبدأ الاحتمال والضرورة.
2: ويقصد بالاحتمال هنا احتمال أو حتمية حدوث التغير إلى وضع جديد في شكل الأحداث المعروضة.
11: والحركة بهذا المعنى تمثل ضرورة فنية للسيطرة على انتباه المتفرج حتى لا يشعر أن الصراع أصبح ساكناً جامداً، أي فقد خاصية الحركة.
2: يقوم عنصر الحركة في البناء الدرامي على علاقة ديالكتيكية، أي الجدل والمحاورة بين الشخصيات في مواجهة الأحداث من ناحية،
11: ومن ناحية أخرى في مواجهة بعضها بعضاً.
2: الحدث يجب أن يتطور إلى شيء جديد كي يدفع الشخصية إلى التصرف،
11: والشخصية يجب أن تقدم شيئا ما إزاء الموقف الجديد كي تدفع الحدث إلى الأمام وتصنع موقفا جديدا آخر.
10: الصورة المكتوبة.
12: السيناريست فيصل ندى.
2: أيها الأصدقاء، وقفتنا اليوم مع صاحب الصورة المكتوبة السيناريست المصري الراحل فيصل ندى.
11: ولد السيناريست فيصل ندى بحي عابدين في القاهرة في 7 من شهر أبريل عام 1940.
2: ندى خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بكلية التجارة بجامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج منها عام 1963.
11: كان عضواً في فريق التمثيل بالجامعة إلى كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.
2: عقب تخرجه التحق بوزارة المالية، إلا أنها لم ترضي طموحه وأحلامه، والتي بدأها مذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية مثلها مع زملائه بالكلية.
11: وجد فيصل ندى في نفسه رغبة كبيرة في كتابة الصورة بالكلمة لكي تغدو الصورة مكتوبة بيمينه.
2: كان ذلك سبب ظهور أول مسلسل تلفزيوني خطه بيده.
11: إنه مسلسل هارب من الأيام، حيث تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التلفزيوني.
2: ومن خلال هذا المسلسل اشتهر العديد من نجوم الفن مثل عبد الله غيث وغيره.
11: ساهم السيناريست فيصل ندى في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا.
2: في عام 1974 عاد مجدداً للتأليف المسرحي عبر مسرحية من أجل حفنة نساء.
11: بعدها أي في سنة 1976 قدم مسرحية المتزوجون الشهيرة التي أبدع فيها الراحلون سمير غانم وجورج سيدهم ونجاح الموجي.
2: أنجز ندى عدة مسرحيات، ثم قرر الخوض في كتابة الدراما الإذاعية، فأبدع في ذلك حينما كتب المسلسل الكوميدي الناجح يرفع يده.
11: أيها الأصدقاء، يعتبر فيصل ندى أحد أشهر المؤلفين المصريين الذين تركوا بصمتهم في كل أعمالهم، سواء السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية،
2: لا سيما تلك الأعمال التي قدمها مع صديق عمره الفنان الكوميدي الراحل النجم سمير غانم.
11: لقد كون ندى وغانم ثنائياً رائعاً في المسرح المصري، ويبدو أن السيناريست لم يتحمل فقدان صديقه النجم فرحل بعده بأشهر ليلحق برفيق دربه والذي صنع معه المجد على مدار سنوات إبداعه وأثر الفن بتاريخ من الأعمال المميزة.
2: جمعت بين المؤلف فيصل ندى والنجم سمير غانم كيمياء مختلفة استطاعت أن ترسم خطوات نجاحهما بسهولة.
11: تعاونا معا في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية الناجحة،
2: ولهما أثرهما على الجمهور رغم عرض أعمالهما منذ سنوات طويلة، ومع ذلك لا زالت تلك الأعمال تحقق النجاح على مر الأجيال.
11: لكن مشوارهما في المسرح يعتبر هو الأبرز.
2: تعاونا معا في 5 مسرحيات من أشهر مسرحيات سمير غانم.
11: أهم تلك المسرحيات مسرحية المتزوجون التي تدور أحداثها حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
13: يلا جميل بقى الأحسن حموت الجوع.
14: حاسب على الملوخية.
13: يا سيدي يا سيبك أنت، ولاد الناس برضو طريقة والذوق وفوطة وطبقة. اديني الشوربه الاول بقى روحي عشان اظلطها واروح داخل على الملوخيه. يلا حبيبي
14: مسعود.
13: نعم.
14: ما تزعلش مني لو قلت لك ما لقيتش صفحه الشوربه في كتاب قبل النظير.
13: يعني ايه ما عملتيش شوربه؟
14: لا، وانا هعمل منين؟ ما اعرفش الطريق.
13: هي لينا هي لينا الفرقه تسقنيها الميه تبقى شوربه. بس عليكي
14: معلش ما تزعلش.
13: حسي بس انا
14: الفرخه الجايه بقى. انا
13: ايه يا شيخه انت بتحلمي؟ فرخه جايه شوربه يا ماما، ده الشوربه دي امتع شيء في أمري لله. يلا مش الملوخية معمولة من الفرخة؟ خدها بيها أدوق ولا أشرب؟
14: تدوق الأول وتقولي رأيك إيه؟
13: رأيي معروف، رأيي معروف يا ست الكل، يا أحلى زوجة في الدنيا. كان نفسي أعزم أصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس. لا الملوخية أصلها
14: حلوة؟
13: انت عملتيها ازاي؟
14: زي كتاب قبل النظيرة تمام، كلمة كلمة.
13: ده كتاب نظيرة؟
14: هو ده
13: صفحة الملوخية؟
14: صفحة الملوخية.
13: مش ممكن، دي صفحة الوفيات يا ليلى.
10: الصورة المكتوبة.
12: السيناريست فيصل ندى.
2: أيها الأصدقاء، كتب ندى الصورة التلفزيونية الدرامية في عدد من الأعمال، منها على سبيل المثال مسلسل الضحية ومسلسل ابن الليل ومشيت طريق الأخطار.
11: مسلسل ومشيت طريق الأخطار كان من بطولة النجمة المعتزلة الفنانة سهير البابلي والراحل أحمد مظهر، ليلى علوي، إبراهيم خان، راوية أباضة وحسين الشربيني.
2: قصة المسلسل تدور حول لبنى، المدرسة التي يدخل خطيبها السجن ظلما، فتتنكر في شخصية الأرملة نرجس للانتقام من العائلة التي تسببت في هذا القدر، وخلال عيشها مع هذه العائلة تتعلق بهم وتبدأ في الكشف عن حقائق لم تعرفها عن خطيبها.
11: ساهم الفنان الراحل أحمد مظهر بأدائه الرائع في نجاح المسلسل كثيراً، فظهر فيه ذلك الرجل الغني عميق التفكير والذي يشعر بحزن من الممكن وصفه بأنه حزن وجودي.
15: خلي النورمات فيها جميل عشان نقدر نتفاهم. تعال بعيد عن الباب، تعال ما تخافش عشان انت عزيز عليا يا جميل. شلت عندك العزيزة دي، الشنطة دي فيها 60,000 جنيه. ما لقيتش مكان أأمن من خلايا النحل اللي عندك عشان أخبي فيها الفلوس قبل ما يقبضوا علي. قلت مش ممكن يخطر على بال حد، ولما هربت جيت لقيتهم في الحفظ والصون.
16: يعني انت؟
15: ايوه انا سرقتهم من خزنة ادهم.
16: بس انت غلطان يا محسن، وغلط كبير قوي، وكمان الغلط الادهى من كده انك تهرب من السجن.
15: امال يعني كنت عايزني افضل مرمي جوه السجن واسيب ادهم يتجوز خطيبتي؟
16: خطيبتك؟ فهمت. مع ان انا سألتها في حاجة بينك وبين محسن، قالت لي لا ابدا ما حصلش.
15: سألت مين؟
16: نرجس.
15: نرجس مين يا جميل؟
16: نرجس مين؟ نرجس مرات المرحوم رؤوف.
15: قصدك لبنى خطيبتي.
16: لبنى؟ لبنى مين يا جدع؟ بقول لك نرجس مرات المرحوم رؤوف، بقالها اسبوعين عايشه معانا هنا.
15: دي لبنى يا جميل، اصلها كان بيدور على دليل براءتي. يا حبيبتي يا لبنى.
2: اصدقائنا، من المسلسلات الاخرى للكاتب السيناريست فيصل ندى مسلسل دعوني اعيش،
11: ومسلسل تزوج وابتسم للحياه،
2: ومسلسل رجال في المصيده،
11: ومسلسل مغامرات زكي الناصح،
2: ومسلسل حضرات الساده الكذابين.
11: تدور قصة هذا المسلسل حول المهندس سامي سلامة، وهو شاب مستقيم لا يعرف النفاق او الكذب.
2: ورغم فقره المادي بسبب راتبه البسيط من عمله كمهندس تراخيص بإحدى الأحياء، إلا أنه يرفض الرشوة أو المال الحرام مهما كانت احتياجاته.
11: وبسبب صراحته يجد سامي نفسه في عدة مآزق، ويكتشف أن أسهل الطرق للوصول هو النفاق والكذب.
2: حضرات السادة الكذابين.
11: هذا المسلسل من إخراج رائد لبيب.
2: أما البطولة فقد كانت لفاروق الفيشاوي، تيسير فهمي، سوسن بدر وأمين رزق.
11: أنتج هذا المسلسل في عام 1990.
2: كانت لندى العديد من التجارب السينمائية التي طرحت قضايا مجتمعية.
11: أبرز تلك التجارب السينمائية فيلم قضية سميحة بدران،
2: كما كتب العديد من الأفلام بين عامي 1968 و1988 كفيلم المساجين الثلاثة،
11: وفيلم بريء في المشنقة،
2: وفيلم أزمة سكن،
11: وفيلم الشيطان امرأة، وغيرها الكثير.
2: أصدقائنا، اختير السيناريست الراحل فيصل ندى عضواً بنقابة المهن السينمائية،
11: وعضواً بجمعية كتاب السيناريو،
2: وعضواً بمجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما،
11: ومسؤولاً عن مهرجان الإسكندرية السينمائي.
2: حصل ندى على عدة جوائز، منها الجائزة الأولى من التلفزيون عن مسلسل هارب من الأيام.
11: كذلك حصل على جائزة أحسن سيناريست من وزارة الثقافة عن فيلم نساء الليل،
2: وشهادة الريادة من التلفزيون عام 1985.
11: كلاكيت، نهاية الحلقة.
2: إلى اللقاء.
7: الصورة المكتوبة
8: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
9: في الإعداد
8: وفي الإخراج مريم البلوشية.
9: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: نرقص نوى أو اشتقاق لغوي لفعل جديد. عزيزتي كانت رقصة فريدة لروحين الظامئين، والآن لأنني أعانق تلك الروح الندفية وأسبح في عراء تلك الرقصة وفتنتها، فإنني أرغب أن لا يلحق بها أذى الجميع والحشد، وعلي أن أجتهد في اختراع فعل نبقى فيه أنا وأنت في الرقصة دون سوانا من البشر. إذا استخدمنا أنا وأنت الفعل الحاضر نرقص، أضفنا شخصا ثالثا آخر تلقائيا، شخصا غير مرغوب فيه ألجأتنا إليه اللغة، كائنا يقتحم عزلتنا التي نمارسها أنا وأنت، يحضر بيننا كرقيب مريض أو متفرج فضولي أو صديق لا شأن لنا بصداقته الآن. إنهم يتحدثون عن دو سوسير وسيبوي والفراهيدي وابن خلوي والأصمعي والثعالبي وغيرهم، وليس أولئك الجليلون هنا بقصتنا أنا وأنت ولا بسجالنا معهم وحوارنا وإياهم، وإنهم يقولون ادعاء غير مفهوم أبدا إن الفعل الحاضر بصيغته نفعل هو الاثنين أو أكثر، وبهذا سقطوا في البئر التي ادعوها. فهذا الفعل في حقيقة الأمر هو لثلاثة وأكثر، وإن الاثنين لا يعملان فيه وحدهما إلا بمعية ثالث أو بصحبة شاغرة لآخر، حتى ولو كان غير مرئي، لأن اللغة توفر حضوره وتستخدم شراكته. أفهم أن شخصا ما يتكلم عن نفسه قائلا أرقص في حالة التعبير عن حاضره، ورقصت في حالة التعبير عن ماضيه، أو أن ثلاثة أو أكثر يقولون نرقص في حالة التعبير عن حاضرهم، ورقصنا في حالة التعبير عن ماضيهم. لكن بمجرد أن يقول اثنان نرقص في حالة الحاضر ورقصنا في حالة الماضي، يتورط الاثنان في الرقص بمعية ثالث أو بصحبة مجموعة أو عصبة، يكتسب الاثنان بذلك رفقة أخرى، رفقة شخوص آخرين لا تمنح فعلهما خصوصية رقصتهما وعذوبة لقائهما. لذا أريد أن أخصك بفعل يكون فيه رقصي ورقصك فحسب حاضرا، فعل الرقص كان أم ماضيا نتحدث به أنا وأنت. إنها لذاذة وشوق شخصي، مطر شخصي، فعل شخصي ارتكبناه معا أنا وأنت دون الآخرين. لقد قلبت وجوه الرقصة ودرست حضورينا نحن الاثنين، فانهمر الفعل الحارق الحار الخاص جدا، وعوضا عن نرقص التي تحيل إلى أكثر من شخصين، وعوضا عن نرقص أنا وأنت التي جاءت إضافة الأنا والأنت فيها لتأكيد أننا اثنان وألا سوانا، مبقية الفعل محتشدا ومتورما وقابلا للتضخم لثلاثة أو أكثر، عوضا عن ذلك سألعب بالفعل كما ورد بصيغته في المعاجم والقواميس، وكما ورد متواترا على ألسنة العرب الذين لم يتوقعوا قطعا هذا الاستخفاف الراقص من اثنين لا من مجموع، ذكورا كلهم كانوا أم إناثا أم مختلطين من ذكور وإناث. واحتكاما إلى اعتباطية اللغة نفسها، حيث يقف المتداور المكرور المحنط جامدا كالإسمنت المسلح، ثقيلا كالفولاذ المريض بداء العظمة، ذلك الفعل الذي ألصقته اللغة القاموسية على ألسنتنا وفي حلوقنا ككتاب مقدس لا يمكن تعديل كلمة بين سطوره، ولا لمس حركة من حركاته، ولا مد سكنة من سكناته، ولا اشتقاق أو نحت حركة لنا فيه أو توقا لنا في ثباته المحكم. احتكاما إلى تلك الاعتباطية ذاتها، سنفعل اعتباطيتنا الطازجة المبتكرة الوليدة أنا وأنت، وعوض نرقص أو نرقص أنا وأنت سأحمل الفعل الحاضر أي المضارع كما هو، لكنني سأضيف إليه قليلا، سأمتطيه لكي أهيئ مكانا لكلينا فيه، كيما يدل على رقصتينا أنا وأنت فحسب، دون أن يتجرأ علينا متجرئ، ودون أن يهطل علينا جاسوس أو رقيب أو فضولي أو تفاهة بصاصة أخرى من التفاهات التي تملأ هذه الحياة. في تعبير عن حاضر رقصتنا، سنكرر أنا وأنت نرقص نوى، أي نرقص أنا وأنت دون ما أي آخر أبدا. واضطرارا كما تلحظين، وضعت سكونا على الصاد كي يسلس القيال في التلقيح والتجذيب للفعل الجامد، لأن يصير ويتحول صوب رحلتنا الخاصة. كان من الصعب بعد أن سكنت الصاد أن لا أضيف نونا لكي ألحق بالفعل لمسة مواتية تروضه وتستميله للتحرك والتحول، نونا تؤكد الحضور وتحضنه وتستبقيه، حضورا كنون وقلم وما يسطرون، ليذهب إلى نبأ عظيم يحقق لنا ثنائية رقصتنا، مفترعين الفعل الحميم ومتشبثين بتلك الخصوصية السرية الشائقة الحميمة. لذلك سأضيف الواء المنفتحة مثل صرخة فرح مذهل تشمخ في الموسيقى الممتدة ألفا وفضاء، وفي الحضور الثر، وفي فتنة اللغة وأحراشها وسهوبها الخصيبة. وإذن فأنا وأنت يا عزيزتي الحلوة نرقصن والآن، وإننا نرقصن وكمجنونين وتوجين معا بالمثنى الذي لا يجمع، بالتجريد والصوت، بالقصيدة والموسيقى، بالمهموس والمرموز، بالصائت واللون. نرقص نوى اشتقاق لغوي لفعل جديد.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام،
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعا
3: في رحلة المثابرة والإبداع،
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن أحمد بن سليمان الكيومي، خريج من الكلية التقنية بشناص، شهادة الدبلوم في سنة 2011، واصلت استكمال دراستي الجامعية وتخرجت سنة 2020 بتخصص هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من جامعة صحار. طبعا مشروعي ابتدى في سنة 2011، تحديدا في 1/9/2011. فكرة المشروع هي عبارة عن ورشة نجارة بسيطة، لأني نوعا ما وجدت نفسي أني أميل إلى هندسة الخشب، الفن في الأخشاب. طبعا واصلت في هذا المجال والحمد لله رب العالمين. الورشة كل ما تجي سنة الحمد لله معدل النمو يرتفع، طبعا يرتفع من 5 إلى 10% كمبيعات وكحجم. بعد ذلك طورت الورشة بحيث أن أصبح البراند زخرف للأخشاب والألمنيوم، ودشنا معها منتجات الألمنيوم بأنواعه. طبعا يعني ما في نجاحات من دون تحديات، دائما النجاحات مصحوبة بتحديات على الطريق. وربما يمكن التاجر يعني مستحيل أن يتعلم الدروس بدون صعوبات. الصعوبات احنا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا، الصعوبات اعتبرها يعني دروس مستفادة تطورني وتيسر علي في المستقبل، وتكون فكرتي ورؤيتي للمستقبل نوعا ما أوضح وأوسع.
4: نستطيع. حيث يكون الإبداع مقياس النجاح، الأمر يتطلب دافعا للاستمرارية والشغف. نستطيع.
5: طبعا فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، طموحي يعني في المستقبل أن مثلا أصحاب يعني ملاك المنازل واللي يريدوا أعمال تتعلق بالنجارة والألمنيوم يجوني من بداية مشروعهم، ندرس لهم مشروعهم كامل وناخذ العمل بشكل كامل من A to Z. نحن نتكلم، نحن نناقش، نحن نتناقش عند المقاول، نحن نتناقش عند الموردين الثانيين، كل حاجة تتعلق بالألمنيوم والأخشاب وتنفيذ أعمال التصاميم الداخلية اللي هي الأساس تكون عن طريقنا. بهذا نحن إن شاء الله تعالى بنوصل حال طموحنا. وطموح أيضا متلقي الخدمة اللي هو مالك المنزل، ننفذ رغبته وننفذ طموحه، إيش اللي هو يريده، إيش نظرته، وإن شاء الله تعالى أن نتوفق في هذا المجال، ونحن شغالين عليه وماشيين في هذا الطريق إن شاء الله. ولكن في المستقبل بإذن الله تعالى بيكون بطريقة أوسع. من هذا المنبر حاب أشكر كل الناس اللي تعاملوا معي، لأني أنا هذه الناس ما أعتبرهم عملاء، أعتبرهم شركاء لنجاحي أنا. كل مشروع متفرد بخصائصه وميزاته، كل مشروع تعلمت منه، كل مشروع ضاف فكرة لمحمد الكيومي، كل مشروع ضاف ما بس لي أنا شخصيا، حتى لفريق العمل الموجودين عندي. وأنا شخصيا أحب الإنسان اللي يجيني بفكرة جديدة، فكرة يعني هو يشوفها صعبة يجي معنا نجلس نتحاور إن شاء الله تعالى أن نسهل كل الصعوبات اللي موجودة بإذن الله تعالى. طبعا كل مشروع لابد أن يواجه تحديات، وأساسا مستحيل تتعلم من دون التحديات ومن دون الصعوبات. لذة المشروع في تحدياته وصعوباته، لكن بشرط أنك تتعلم منها وتتعامل مع الصعوبات والتحديات بشكل مباشر. وفي نفس الوقت، لأن الصعوبات لو تراكمت تصير عاد خلاص عقبات، كل ما تأجلت كل ما استصعبت أكثر وأكثر، وقد أن يكون الحل مكلف. واجهوا تحدياتكم بكل صدق وصراحة، ويفضل أن تواجهوها بشكل فوري جدا. مشكلة حصلت معك اليوم تنتهي اليوم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أنصح الشباب والشابات، مسألة التوفر في السوق متاحة عند الجميع، لكن التفرد والتميز ما موجود عند أي حد. لازم تتميز وتتفرد بمنتجك ودقته وجودته، على أساس أنك أنت تقدر تحتل المراتب الأولى في السوق. ما شرط أني أنا أغطي أعمان كامل بالوفرة، لكن أنا بإمكاني أني أشتغل على مشاريع محددة ولكن بجودة عالية. دائما ركز على الكيف والجودة حتى وإن كانت قليلة، ولا تركزوا على الكثرة ويعني يكون بجودة قليلة جدا. مثل ما خبرت، هذه هي نصيحتي للشباب والشابات العمانيين الموجودين في السوق والمقبلين عليه. حاب أشكر إذاعة سلطنة عمان لدعوتي لهذا البرنامج، برنامج نستطيع. وهذا إن دل فإنما يدل على يعني إتاحتكم الفرصة للشباب العماني للتعبير عن مشاعرهم وإدراج تحدياتهم وطموحاتهم في نفس الوقت. وفعلا نحن جميعا نستطيع أن نكون الأفضل والأحسن والأميز بإذن الله تعالى.
4: نستطيع،
3: نستطيع
4: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة

الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا، نقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب نيبال جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق وأسفرت عن وفاة وفقد المئات. تواصل الجهود الدولية لإحياء مفاوضات السلام بين طهران وواشنطن وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان. هجمات متبادلة بين موسكو وكييف وتحذير روسي بشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. منظمة الصحة العالمية تفيد بتسجيل أكثر من 35 ألف وفاة خلال المرحلة الأولى من موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف. الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع أكثر من مليار دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في الكونغو. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عناوين الأخبار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين، يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين، يا صباح الياسمين.
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عطر الله قلوبكم الطيبة بنسائم هذا اليوم المبارك، ورزقكم الصحة والعافية، وأسعدكم في الدنيا والآخرة، وبشركم بما يسركم، وكف عنكم ما يضركم، وثبت يقينكم، ورزقكم حلالا يكفيكم، وأبعد عنكم كل شيء يؤذيكم، وستركم فوق الأرض، ورحمكم تحت الأرض، وغفر لكم ولوالديكم. اللهم آمين يا رب العالمين. متابعينا لكانم في صباحات الياسمين، نسعد بكم وبتواصلكم، وأكيد عبر السمع من 8 إلى 10 صباحا في صباحات الياسمين عبر إذاعة الشباب. هذه أجمل التحايا مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ أيضا. صباح الخير والسعادة لكم جميعا، لكل من يستمع عبر إذاعة الشباب. إذن متابعينا أهلا وسهلا بكم.

0: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
1: أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام متابعينا من جديد في برنامجكم صباح الياسمين. عناوين جريدة عمان لليوم في الجمعة 15 من ربيع الأول 1448 هجري الموافق 28 من أغسطس 2026 ميلادي. عناوين جريدة عمان: جلالة السلطان يبعث برقية تعزية إلى الرئيس النيبالي. سلطنة عمان تتضامن مع النيبال جراء كارثة الفيضانات، مئات الوفيات والمفقودين وأضرار مادية واسعة. جلالة السلطان يتلقى برقية شكر من المشاركين في ملتقى التاريخ والآثار الخليجي. 19.4% ارتفاع المنشآت العاملة في أنشطة المعلومات والاتصالات 2025. من العناوين أيضا: خام عمان يصعد إلى 88.7 دولار، أسعار النفط تتراجع وسط آمال بانفراج في هرمز. بعد تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، روسيا تتوعد باريس ولندن بعواقب لا يمكن التنبؤ بها. أمطار رعدية على عدد من الولايات والأرصاد تتوقع استمرارها اليوم. من العناوين المحلية أيضا: ملتقى هواة اللاسلكي بولاية مرباط يستعرض أحدث تقنيات الاتصال. بعد غد ندوة بصلالة تناقش استدامة الموارد المائية في ظل التغير المناخي. 682 حالة مستفيدة من مساعدات الإغاثة خلال 2025 والوسطى الأعلى في مؤشرات الدعم. إطلاق برنامج تمكين لرفع كفاءة التخطيط التنموي بالداخلية. معلمون جدد مستعدون لحمل رسالة تعليم الأجيال، ونتطلع إلى المزيد من الدعم لمواجهة تحديات الممارسة الميدانية. ارتفاع الأنصبة من الحصص والتعيين في مناطق بعيدة قد يرفع من سقف التحدي. تقييم المعلم في السنة الأولى ينبغي أن يركز على التطوير أكثر من الحكم على الأداء. أهمية وجود مشرف تربوي ينقل خبرته إلى المعلم الجديد في إدارة الصف. من العناوين أيضا في الصفحة الرابعة من جريدة عمان: هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات. اليوم انطلاق المؤتمر العماني لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة بمشاركة 250 مختص. قريبا افتتاح الوقف الخيرية الثاني بولاية المصنعة، وحلقة عمل بصلالة لتعزيز الاستقرار الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج. أما الملحق الاقتصادي أبرز عناوينه: دول التعاون تناقش مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية الاستراتيجية للأمن السيبراني. والذهب يرتفع وسط استمرار مخاوف بشأن تآكل القوة الشرائية. خام عمان عند 88 دولار، النفط يواصل الهبوط وسط بوادر التهدئة في الشرق الأوسط. الدولار يظهر مؤشرات التعافي في خسائر الأسبوع الماضي، وزخم النمو يتواصل في القطاع مسجلا 8.3% في الربع الأول، 19% ارتفاع عدد المنشآت العاملة في أنشطة المعلومات والاتصالات ليصل إلى 4020 في 2025. المؤشر الأوروبي مستقر والياباني يغلق على تراجع. انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية واتساع عجز تجارة السلع في يوليو. هذه كانت أبرز العناوين متابعينا في جريدة عمان والملحق الاقتصادي. أهلا وسهلا بكم، حفظ الله هذا الوطن وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأبناء هذا الوطن وكل من يقطن على أرض عمان الحبيبة. عمان السلام.

الله يسعدكم ويسعد صباحكم بالخير والسعادة. الله يحفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وهذا الوطن الغالي على قلوبنا عماننا الحبيبة. عمان السلام وصباحكم خير ومحبة وسلام يا رب العالمين. صباحات جميلة نعيشها معكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا. حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين من 8 إلى 10 صباحا. إذا نروح لرسائلكم أول الصباح وناخذ الرسائل عبر الواتساب 7244200 ونقول في أولى رسائلكم اللي وصلت لنا عبر الواتساب ما شاء الله من قبل بداية البرنامج أبو وصايف خالد رواحي تحياتنا لك، سالم بن محمد الجعفري، أيضا أم إسماعيل صبحكم الله، صباحكم نسمة من نسمات الجنة تعانق نفسكم الطيبة، اللهم أجبر خاطرنا جبرا أنت وليه فإنه لا يعجز شيئا في الأرض ولا في السماء، ربي اشرح صدورنا وأرح قلوبنا ولا تعسر أمورنا وافتح لنا الأبواب المغلقة، صباحكم راحة وسعادة لا تنتهي، عطر الله جمعتكم برياحين الجنة، جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب العالمين، الله يحفظنا ويحفظكم من كل سوء ومكروه يا رب ويسعدكم دائما وأبدا بعون الله تعالى. نروح إلى رسالة أخرى من الرسائل، صباح الخير والسعادة جمعة طيبة مباركة لطاقم البرنامج جميع المستمعين، سلام ومصيرة، سلام أبو منصور البلوشي، الله يسعدك وربي يسلم عليك بالخير والسعادة إن شاء الله دائما وأبدا بإذن الله تعالى يا أبو منصور، وتسعدنا دائما بالصور الجميلة من جزيرة مصيرة الشامخية الغالية على قلوبنا. الله الله حن قلبي. من أجمل مهارات الحياة أن تكون حاضرا حيث أنت، إذا عملت فركز في عملك، وإذا جلست مع أهلك فلا تجعل الهاتف ثالثكم، وإذا كنت لوحدك فاذكر الله، وإن كنت مع أصدقائك فاستمتع، وإذا استرحت فلا تحمل مهامك معك، لا تجعل جسدك يعيش في مكان وعقلك يعيش في 1000 مكان آخر، فالعقل الشارد عقل غير سعيد. فاطمة عيد خلفان المحروق، يا أم غيث تحياتنا لك، وبالفعل كلامك صحيح يا أم غيث. نروح إلى رسالة أخرى من فايز العلوي، يقول دائما لنا أمنيات نحلم بها وننتظرها ونتعجل حدوثها، ربما يؤجلها الله لحكمة لا ندركها إلا حينما تتحقق فنجدها أجمل وأروع مما كنا نحلم به. حلق في فضاء أحلامك وانثر الزهر على أحلامك واجعل من المستحيل ممكنا ومن الصعب سهلا. صباحكم أمنيات محققة محققة بالأمل والتفاؤل، طاقم الروعة والجمال، طاقم صباح الياسمين. فايز العلوي من صور العيجة، أجمل تحية لك يا فايز، الله يسعدك يسعد صباحك بالخير والسعادة. ويكتب الله أمرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم، ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم، فسلم الأمر لله وارض به، هو العالم بحال العبد من ألمي. وما أجمل إن نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى دائما في كل أمر نعيش في هذه الحياة. أحيانا انتبه شيء ولكن ربك ما يريد لك إياه، لأن أحيانا ما يكون فيه خير وانت على بالك هذا الخير بكله يعني، لكن سبحان الله ترى دائما ربك يريد لك ربما الشيء الأفضل دام انك انت قريب من رب العالمين. ودائما تقرب، كل ما تقربت من رب العالمين كل ما جاتك الأشياء الزينة وحياتك تغيرت 180 درجة و360 درجة على حسب تقربك إلى الله سبحانه وتعالى ودعواتك. وإن دعوت رب العالمين يستجب لك دائما وأبدا بدعواته، ربما الإجابة ما تجي في ذاك الوقت ولكن تجي بصورة مختلفة، بشكل رزق، بشكل صحة. ترى الصحة ما تقدر بثمن يا جماعة الخير، والله ما تقدر بثمن. وإذا تبغى تعرف قيمة الصحة
ادعو الله دائما بأن الله يرزقك بالصحة والعافية، ولا كنوز الدنيا والفلوس تروح وترد، كل شيء يروح ويرد، لكن الصحة إذا راحت ما ترد. يعني دائما ادعو الله سبحانه وتعالى بأن الله يرزقكم الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله يا رب العالمين. صحة والعافية لكم ولأحبابكم لإخوانكم وعيالكم بإذن الله تعالى، والديكم إخوانكم خواتكم. دائما الدعوات لا تنسوها من الصباح، الله يفتح لكم أبواب الرزق والخير إن شاء الله يا رب العالمين. ما نقول واحد ما يدعي رب العالمين بالرزق، إنما أدعو الله كثر ما شئت، ولكن دعوة الصحة والعافية تراها غير يا جماعة. الله يجعل الصحة والعافية في أبداننا وأبدانكم يا رب العالمين، والله يشفي مرضانا ومرضاكم إن شاء الله يا رب، ويبعد عنهم كل شر ومكروه بإذن الله تعالى. عبد الرحمن الجابري تو يسمعنا ويضرب لي رنات، لا تضرب رنات يا عبد الرحمن، بنقرأ رسالتك في الواتساب راسلنا إياها. الله يسعدكم إن شاء الله ويحفظكم بإذن الله دائما وأبدا بإذن الله متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوارنا في الواتساب 7244200009 نقرأ رسائلكم. خلنا نشوف عبد الرحمن ويش راسل لنا. لعوزتنا يا عبد الرحمن لعوزتنا، خلنتنا ايش اسمه، ايش راسلنا يا ابو محمد؟ كلام جميل، زي كلام جميل ومسوي لي رنات ليش؟ يعني راسل كلام جميل وتسوي لي رنات ليش؟ ليش يا عبد الرحمن؟ ليش يا ابو محمد يا عبد الرحمن الجابري؟ على العموم خالد وايش يقول في رسالته؟ جزاك الله خيرا وبارك فيك وأثابك الجنة إن شاء الله، كلام جميل يا عبد الرحمن الجابري، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير. سيأتي يوم تتمنى فيه لو أنك لم تعطي بعض البواقف كل هذا الاهتمام، ولم تحصل بعض الكلم، ولم تحمل بعض الكلمات أكبر مما تستحق. لا تؤجل سعادتك حتى يعتذر أحد، ولا راحتك حتى تتغير الظروف، ولا ابتسامتك حتى تصبح الحياة كاملة. عش، ابتسم وتجاوز توافه الأمور، فاليوم الذي يذهب لا يعود. خالد سليمان العاصمي، كلام جميل منك يا خالد. عبد الرحمن راسلنا رسالة وحاذفنها. يا أخي كيف تتعاملوا مع الناس اللي ترسل رسائل وتحذف الرسالة؟ هذا كيف تتعاملوا معه؟ نبغى نشوف يعني ردود الناس كيف تتعاملوا معه. عبد الرحمن واحد من الناس اللي يرسل رسالة ويحذفها. عبد الرحمن الجابري، رسائلكم عبر الواتساب 7244200009. يقول عابدين سويتني محتوى اليوم، ما مني منك انت يا عبد الرحمن. الله يسلمك بالخير ويسعدك دائما وابدا باذن الله تعالى يا ابو محمد. درب السلام ان شاء الله لك يا عبد الرحمن الجابري. يقول 10 عادات للسعداء، لا تنتظر احد ليصنع يومك، اصنعه بنفسك. هذا لما يقول لك كلم نفسك بنفسك واسعد نفسك بنفسك وارح نفسك بنفسك. منور الاثير، اي بالاقساط تعطينا يا عبد الرحمن. على العموم خلنا نقول 10 عادات للسعداء، لا تنتظر احد ليصنع يومك، اصنعه بنفسك. احط نفسك، طيب خلنا نروح للعشرة أشياء. يقول لك 10 عادات للسعداء، لا تنتظر أحد ليصنع يومك، اصنعه بنفسك. أحط نفسك بمن يضيف إلى روحك ولا يستنزفها. لا تكن حساسا تجاه كل كلمة أو موقف، وهذا كثير من الناس طبعا يكونوا بهذه الطريقة، فنحاول أن نتجاوز. على العموم لا تدقق كثيرا في عيوب الناس، فأنت أيضا لست كامل والكمال لله سبحانه وتعالى. لا تؤجل سعادتك، أفضل وقت لتعيش هو الآن، وتجاوز الماضي، خذ منه الدرس واترك الألم. 7 اصنع لنفسك هدفا يجعلك تستيقظ بحماس. 8 نوع علاقاتك وهواياتك، لا تجعل حياتك معلقة بشيء واحد، وهذا راح أرجع له. 9 افرح
بالتفاصيل الصغيرة منها تصنع الأيام الجميلة. عشرة أكثر من الحمد، فالشعور بالنعم من أقصر الطرق إلى السعادة. سالم العاصمي، شكرا لك على هذه الرسالة. بالفعل اليوم إذا جيت أتكلم عن هذه النقاط، هذه النقاط جدا مهمة إذا يعيشها كل إنسان في حياته بتفاصيلها. اليوم لا تنتظر أحد يصنع يومك، اصنع يومك بنفسك. يا أخي وجبة حبيتها وروح يعني أخذها وكلها، خاطرك فيها. يا أخي لا تنتظر فلان يعزمك مثلا، ها ودك بوجبة معينة، يا أخي روح اطبخها بنفسك أيضا، راح تستمتع فيها. أحيانا بالفعل نحط نفسنا بمواقف أو نكون في مواقف ضيق الخلق ونتعب نفسيا ونفكر بهذا الموقف كيف صار وكيف ولكن ما نتجاوزه. لكن إذا تجاوزت راح تعيش حياة سعيدة وجميلة. أما إذا جلست عليه على ذاك الموقف راح تنكد من نفسك، وراح تنكد باللي حواليك أيضا، من زوجتك، من عيالك، من أهلك، من أقربائك، من أصدقائك. ما لك نفس أنك تكلم أحد ولا تضايق نفسك. بالعكس إذا طلعت من هذاك المحيط دخلت محيط آخر راح تتغير حياتك 180 درجة. راح تقول بالفعل المصيبة أو الموقف أو ما شابه ذلك أشوفه من بعيد شيء تافه، ما يسوى شيء في حياتي مع أني أنا إنسان متفائل وما شابه ذلك. اليوم الإنسان بالفعل لازم ينوع من هواياته أيضا. أي هواية تعيشها في حياتك راح تعطيك طاقة إيجابية مختلفة كليا. كثير من الناس تلقاهم حياتهم فيها فراغ، هذا الفراغ ما يستغلوه في شيء. يعني اليوم عندك انت مساحة بالبيت، يا اخي زرع، حاول انك تهتم بالزراعة، تحب الزراعة، تحب الارض، الطاقة السلبية اللي فيك كلها تروح في الارض. سبحان الله تمتص الارض الطاقة السلبية اللي فيك فتجعل فيك طاقة ايجابية، تجعل فيك حماس. اليوم لازم تكون عندك هواية معينة، رياضة معينة تمارسها. مثلي انا مثلا، انا امارس هواية الغوص ولا الصيد، هذه واحدة من الهوايات اللي أنا مارسها. عندي الزراعة مثلا في البيت، لازم أزرع، أنظف، أرتب، أعدل، أقصص الأشجار، أقلم، أعدل، أشوف ويش اللي ناقص ويش اللي ما ناقص، تسميد وغيرها من هذه الأمور. تدخل في هذا العالم، تفهم هذا العالم ويش تفاصيله، لازم تعرف كل شيء في هذه الحياة. يعني لما يقول لك واحد بتاع كله، لازم تكون بتاع كله. شيء اخترب بالبيت، الحنفية اختربت وغيرها، ما تجيب عامل والله عدل لي هذه الحنفية ورتب لي اياها. لا يا أخي، تعلم بنفسك هذه الحرفة، هذه الصنعة، هذه تعلمها. اشتري الحنفية بنفسك، روح بطل هذه الحنفية، تعرف كيف طريقة تبطيلها، تعرف الأدوات اللي لازم تبطل هذه الحنفية والأدوات اللي تركبها، ها تغير الحنفيات اللي موجودة القديمة، ترتبها، تنظفها، تعدلها. أحيانا ترى في أيضا بعض الأشياء ما يحتاج لها تبديل، إنما يحتاج لها تنظيف. يعني تلقى الكلس متجمع مثلا فيه، تلقى الأوساخ متجمع في هذه الحنفية عاملة انسداد، بطلها، نظفها، رتبها، ورد ركبها. هذه أشياء بسيطة، لكن هذه تعلمك أيضا في هذه الحياة أشياء كثيرة، منها الصبر، منها أنك تتعلم شيء جديد أيضا في حياتك إذا صار أي ظرف. يعني ما تضطر أنك تسكر ماي البيت وتروح تستعين بشخص تجيبه من بعيد ويأخذ منك وقت أو ما شابه ذلك، وتعلم عيالك اليوم بالبيت. هذه أشياء بسيطة ولكن أنها كبيرة في هذه الحياة. تفاصيل صغيرة ربما تصنع للأيام أوقات جميلة نعيشها مع أهلنا وأحبابنا. هذه التفاصيل دائما ركزوا عليها مستمعنا الكريم، وعيشوها مع أحبابكم وأخوانكم. شكرا لك يا سالم العاصمي على هذه الرسالة الجميلة. ونروح لرسالة أخرى. صباح الخير من الفجيرة، أخونا بدر، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير والسعادة. فاصل ونعود لكم من جديد.

0: يا صباحات الخير والسعادة من جديد. بالفعل خافقي ينبض بحبك. وما أجمل هذا الشعور، شعور جميل نعيشه في حياتنا. تفاصيل كثيرة أحيانا في قادم من الوقت تكون تفاصيل جدا جميلة. والله ذكرتوني بالشعور، ترى الإحساس بالشعور جميل جدا، والذكريات جدا رائعة يا أخي لما تتذكرها، تفاصيل الحياة مع الأصدقاء والأحباب اللي عشتها واللي راحت، والكثير كان معك في مشوار معين ربما لمدة سنوات وراح عنك، ويا غيره وروح، ويا غيره وروح. لا لا، الحياة بالفعل هي محطات نعيشها، ولكن الذكريات في الأخير هي اللي تبقى. اليوم المحطات مثلا أيام الدراسة، خلنا نتكلم ربعك أخوانك أصدقائك اللي كانوا موجودين معك، ها لما تجلس معاهم بعد فترة طويلة، بعد مرور سنوات، أحيانا سنوات ما نلتقي، لكن من نلتقي تذكر الشغلة الفلانية، قاعد نذكر بعض مواقف ونضحك، نقول كنا يعني مراهقين في ذاك الوقت يعني. لا أيام جميلة. على العموم احنا ما تكلمنا بموضوع حلقتنا لليوم متابعينا، موضوعنا ألا وهو هل الطيبة أصبحت تفهم بشكل خاطئ؟ يعني فلان طيب زيادة عن اللزوم، يعني تكون أحيانا طيب يعني أن تحترم الآخرين وتساعد اللي يحتاج، وتعطي فرصة أيضا ثانية للناس، وتلتمس الأعذار، وتتعامل بحسن نية. لكن أحيانا نجد أن البعض مش الكل، البعض يفسر الطيبة على أنه ضعف، فلان شخصيته ضعيفة، أو يعتبر التسامح تنازل، أو يعتاد على عطائك لدرجة أنه يبدأ في استغلال هذا الشخص الطيب. هنا السؤال، هل المشكلة في الطيبة نفسها، أم أننا أحيانا ما نعرف وين ومتى ومع من نكون طيبين؟ وهل يستطيع الإنسان أن يحافظ على قلبه الطيب وفي الوقت نفسه يضع حدود واضح حتى لا يسمح لأحد باستغلاله؟ خلونا نسألكم، هل سبق وشعرت أن شخص استغل طيبتك؟ برأيك هل الناس أصبحت تفسر الطيبة على أنها ضعف؟ وهل الطيب يجب أن يتغير عندما يتعرض للاستغلال، أم يحافظ على طيبته؟ يقول والله أنا طيب، لا خلني على طيبتي، ما أتعامل بشر، ما أحب التعامل بشر مثل ما فلان يتعامل بشر وغيره. وين تنتهي الطيبة ويبدأ التنازل عن حقوقنا؟ وهل تستطيع أن تقول لا وأنت شخص طيب؟ يا أخي حسهم الطيبين ما يقدروا يقولوا لا. فلان أعطيني 5 ريال، قال لك زين دوك، طيب مسكين. فلان أعطيني 5000، قال زين أنا ما عندي 5000، لكن أدبر لك، راح تسلف وعطى فلان 5000 وتورط البطل، رد لي 5000. والله قال لا ما عندي الحين، قال لا زين، وفلان يطالبه. يعني تستغرب بالفعل أحيانا الطيبة تراها كذا تصل، هي عادي. يعني تخيل واحد مسكين يعني ربع كذا من جميع، ايش رايكم نتصل بفلان، ها نعزمه معانا ونخليه هو يدفع. إيه واحد منهم يضحك الحين، إيه عارف نفسه، ويتصل فيه ويتعشى بدر وإيش كذا، أنا ما عندي، أنا ما عندي، وفلان خلاص أنا بدفع لأنه طيب القلب. الله، الناس الطيبين هذيل، الناس الطيبين لو تجيب لهم هدية بسيطة تلقاه ما شاء الله كيف يحترمك ويقدرك ويعز. هو يحترم ويقدر ويعز، لكن لما تجيب له تقدير، الناس الطيبة ها، مش لا الطيبين هذيل اللي قلوبهم طيبة ودائما يعز الآخر، تلقاه مبتسم، تلقاه فرحان، تلقاه يساعد، تلقاه يبغى يخدمك بأي شيء وقلبه سمح. الله الله، الطيبين الله يمدهم بالصحة والعافية. زو الشريرين لا لا لا. العموم هذا موضوع حلقتنا لليوم. ننتظر منكم المشاركات عبر الواتساب 7244209 والاتصالات على 24698151. يقول لك هل تعتقد أن الطيبة تحتاج إلى حدود؟ هذا هم بعد سؤال. خلنا نشوف المتصل القادم. راحت المكالمة. ليش راحت المكالمة؟ السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: الوالد ابو قيصر.
1: سلام عليك.
0: يا هلا الوالد ابو قيصر، كيف الحال؟
1: ان شاء الله
0: عساك بخير وعافيه.
1: جماعه طيبه ان شاء الله.
0: علينا وعليك ان شاء الله يا رب العالمين.
1: اسميك تكلمت في الصحه، في الصحه الانسان ماشي، الصحه في الدنيا هذا تسمع عن اهلك وعن اولادك وحدك، ولو تملك شيء من كل المال ما يفيدك المال.
0: نعم صحيح.
1: نعم تفيدك الصحة والعافية الحمد لله.
0: الله يمدنا ويمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: وتسمع عن أهلك وإخوانك وأصدقائك بالصحة والعافية وطيبين الحمد لله، تفرح القلب يفرح ما تحاط شيء.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: وإذا نبى في هذا الكلام، هذا الإنسان الطيب يكون طيب أحسن، يكون طيب ويسمع عنه الناس الطيب، وهذا ما يبقى يتمدح، يبقى من قلبه إنه صافي قلبه على الخير والصحة والعافية، وعند الزملاء عند أصدقاء عند هذا أرحامه طيب يكون.
0: نعم.
1: القلب طيب القلب،
0: وما أجمل طيبة القلب اليوم لما نشوفها عند الكثيرين، لله الحمد والمنة.
1: نعم هذا يفرح القلب وتفرح جسمك وكل شيء.
0: صحيح.
1: وتحيات عند أصدقائنا جدد على من هلال هذا المقبالي وأولاده ومصبح الشكيلي وجميع الأصدقاء وعلى أبو الفضل وعلى الخاطر كل من صار عنهم كل الأصدقاء وهذا وبدر الفقيرة وأبو سلطان العيد ويعقوب السلام كل انصر عنهم،
0: الله يمدهم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: وقمع الرحبي الندابي ومحمد بن ناصر هذا الكامل الوافي كل انصر عنه إن شاء الله.
0: الله يمدهم بالعافية ولك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: عبد الرحمن كذلك أحسنتم.
0: نوجه لهم التحية جميعا إن شاء الله.
1: أحسنتم.
0: شكرا لك على تواصلك العام أبو قيصر.
1: جزاك الله
0: شكرا خير. شكرا لك، في أمان الكريم، مع السلامة. من مكالمة الوالد أبو قيصر نأخذ رسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتس أب. ما شاء الله سليمان العاصمي راسلنا مقالة. يا سليمان راسلنا مقالة، وين نقرأ هذه الرسالة كلها الحين؟ السلام عليكم. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، شاعرنا عزان الرمحي كيف الحال؟
2: حياك ولدنا العزيز الغالي عابدين، كيف حالك؟
0: الحمد لله بصحة وعافية، كيف أمورك؟
2: ربي يعطيك العافية إن شاء الله وما تشوف المكروه في حياتك.
0: آمين يا رب لنا ولك إن شاء الله يا رب العالمين.
2: عندنا مشاركة بسيطة إذا سمحت لنا.
0: تفضل.
2: من فضلك أقول صباح الجمعة أصبح بالجميع 28 أغسطس ذا العام 2026 أقول على السريع انكتب معنا في نظم الكلام 15 من ذا الشهر قصدي هو ربيع 1447 باهتمام. كيف حالكم أبناء سلطنة عمان؟ قلبي لكم مطيع، عساكم بخير وعافية دوم الدوام، عساكم بخير وعافية ودرب وسيع يحفظكم المعبود أبناء الكرام. شيوب وشباب واللي يسمعني لو طفل رضيع قولوا عسى آمين وبكل احترام. ولشوفكم أرتاح أشري ما أبيع، احترامكم في القلب قصدي الحشام، احترامكم في القلب كلكم ما يضيع، التوفيق أتمنى لكم وإلى الأمام تم المثل وليل حقه ما يضيع. عفوا طلبت العفو منكم في الختام، والختم صلوا على النبي كلكم سريع، واللي يصلي على النبي حظ استقام دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول أمين.
0: أمين
2: حبكم عزان بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيبة، بارك الله فيكم عابدين والمستمع كله، وأيامكم إن شاء الله خضراء وما تشوفوا المكروه، وبارك الله فيكم وشكرا.
0: الله يبارك فيك وبحياتك بإذن الله تعالى ويمدك بالصحة والعافية العم عزان الرمحي،
2: بارك الله فيك، أحسنت.
0: شكرا شكرا شكرا شعب. من مكالمة إلى مكالمة أخرى أيضا، ورسائلكم رسائل كثيرة وصلتنا. سليمان العاصمي يقول لا تخلطوا بين طيبة الإنسان وضعفه ولا بين هدوئه وعجزه، فبعض الطيبة طيبين لم يولدوا بهذه الرقة، بل صنعتهم أوجاع كثيرة وعلمتهم الحياة أن يكونوا رحماء رغم ما خلنا نقرأ الرسالة الأولى يا سليمان عشان ترسلنا الرسالة الثانية. رغم ما عرفوه من قسوة لكن تذكروا ضبط النفس ليس ضعفا، والصمت ليس عجزا، والتسامح ليست غفلة، ولا تدفعوا الطيب إلى التوبة عن طيبته. جمعة مباركة علينا وعليك عابدين، ربي يوفقك ويحفظك ويسلمك ربي يا سليمان العاصمي، شكرا لك على هذه الرسائل الجميلة. عندنا رسالة ثانية يقول مفهوم الطيبة هو عبر الزمن ما تغير، الطيبة نبات يثمر خير عندما يزرع في أرضه، والعكس صحيح كذلك، كل شيء إذا زاد وفاض يصبح مرض، كل طبع حتى لو كان طبع نبيل له ميزان، وما كلنا ناجحين في الوزن والميزان. أم آدم صبحك الله بالخير، كلام جميل وموزون وما أجمله، الله يمدك بالعافية يا أم آدم. في رسالة أخرى أيضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ جمعة مباركة علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين. الرسالة بدون اسم يقول أنا من باكستان، ما شاء الله والنعم فيكم. محمد آل شهاب يقول لا تجعل تأخر النتائج يطفئ عزيمتك، فالجذور تنمو طويلا في الخفاء قبل أن تدهش الجميع بما يظهر فوق الأرض. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبدين، كيف الحال؟
0: حمد العلوي، كيف أمورك؟
3: كيف الصحة؟ سمعنا أبو كيسر، سمعنا له صوته، والأخ عزام سمعنا له صوته، جزاهم الله خير.
0: نعم،
3: ما قصروا يعني أصواتهم الطيبة، من دام نسمع أخينا وأصدقائنا بصوتهم الطيب دائما إحنا طيبين الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم آمين يا رب.
3: وباقي الأخبار ماشي؟ أخبار ماشي علوم
0: ماشي أبد من صوبك
3: ماشي علم، طال عمرك من بلادك اللي جينا من صلالة، من صلالة عدنا في بلدك في يمكن طال عمرك،
0: الله يمدكم بالعافية إن شاء الله.
3: المحافظة الظفار طبعا ترحب بكم بعد الأذى، الخريف موجود بس نعم. نتأنى اللي يتأنوا إن شاء الله بالطريقة يكونوا بالسلامة، يكونوا يوصلوا ورجوعهم على أهلهم سالمين غانمين جميع المحافظات ومن مجلس التعاون، اللهم يحفظ الجميع إن شاء الله، ونقول لكم جمعة طيبة يا أخ العابدين إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
3: نتمنى لكم إن شاء الله مشية طيبة، ونتمنى لجميع الأخوة والأولاد الذي في المستشفيات يطلعوا لأهلهم سالمين غانمين.
0: آمين يا رب العالمين.
3: يعني نفس الشيء البنت طبعا هناك في مستشفى السلطاني، وقال الله تطلع ان شاء الله بخير وعافيه، حد من البنات هناك الله يحفظها. آمين وترجع على اهلها بخير وعافيه. اخيك حمد راشد خميس العلوم من ولايه يمكن.
0: شكرا لك يا حمد،
3: احسنت وجزاك الله خير. الله يحفظك ابوي،
0: يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين، ويسعدنا ويسعدكم يا رب العالمين. رسائل كثيرة واتصالات أيضا، خلونا نقرأ الرسائل قبل لا نروح للعناوين. أيضا في وقت للعناوين وفي وقت أيضا نطلع بفاصل كذا سريع ونعود لكم من جديد. يقول صباح الخير أخي عابدين، جمعة طيبة مباركة، النوايا الطيبة مفتاح الخير وبوابة التوفيق، فكلما كان القلب نقيا ابتسمت لك الدروب، لا تندم أبدا على نية صادقة منحتها يوما لأحد، وافتخر بأنك تحمل قلبا طيبا، وتذكر دائما على قدر النوايا تكون العطايا. شكرا لك يا أبو أحمد الفزاري.

0: قبل لا نروح للعناوين متابعينا نقرأ كذا الرسائل اللي وصلتنا على السريع. أفراح الشعيبي تقول يسعد لي صباحكم، اللهم في الجمعة أرحم من رحلوا عن أعيننا وأنر قبورهم واجمعنا بهم على خير، اللهم أمين يا رب العالمين. في رسالة أيضا تحياتي من ناصر الزيادي، وتحية أيضا بدون تحديد الأسماء، هذه الرسالة من صباح الخير إلى سوق الذهب بولاية السيب والرب حافظ، طبعا سوق السمك. اللي يحذف الرسالة قل له إنك قرأت الرسالة، عاد بيتصل فيك ويشرح كل شيء. على العموم تحية بعد نقولها لسعيد الهشامي، تحية لي أيضا أيام مودة ماجد محمد الستمي، مودة ماجد محمد الستمي، تحياتنا لك. محمد الزهيمي الهاشمي تحياتنا لك، وتحية بعد نقولها لمن علي خاطر النجادي، تحياتنا لك يا علي خاطر، كل نفس بنفسك والبس حزام الأمان، كل نفسك بنفسك. عابدين شيك على رسائلي إذا وصلت. هو شوف علي، يعني أنت راسل الرسالة تكون الرسالة أول واحدة، فلما ترسل رسالة ثانية ترجع رسالتك تصير آخر واحدة، فدائما أقول لكم يعني لا ترسلوا رسائل ثانية على أساس أن نقرأ الرسالة الأولى، من بعد ما نقرأ الرسالة الأولى أرسل بعدها رسالة ثانية. على العموم نروح للعناوين ونعود لكم من جديد متابعينا في برنامجكم الصباح الياسمين عبر إذاعة الشباب، ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا.
1: التاسعة صباحاً الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، عناوين الأخبار: حصيلة فيضانات النيبال تتجاوز 460 وفاة وأكثر من 1400 مفقود. الخارجية الباكستانية تؤكد متابعتها مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن في مسعى لإحياء السلام وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، وتحذير روسي بشأن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها.

هذا المتقطع وفرصه طول أمطار متفرقة على بادية ظفار خلال الظهيرة والمساء وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء واحتمال تحققها نحو المناطق الصحراوية لمحافظتي الظاهرة والداخلية خلال المساء. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متقلبة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة وتكون جنوبية غربية نشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظة جنوب الشرقية والوسطى وظفار وعلى سواحل بحر العرب. حركة حالة البحر هادئ هائج الموج على سواحل البحر العرب ويتراوح أقصى ارتفاع له بين 3 إلى 4 أمتار ومتوسط الموج على سواحل محافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع له إلى 1.5 متر وهادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. درجات الحرارة في بعض الولايات خصب 40-33، صحار 34-30، نزوة 40-28، صور 34-30، إبرة 42-28، 43-28 في هيمة، 45-33 في البريمي و 31-24 في جبل شمس. أما جبل سمحان 29-25 والدقم 35-24. هذا والله أعلم. صباح الخير والسعادة إذن لكم متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوارنا في برنامجكم صباح الياسمين. رسائلكم عبر الواتس أب 72442009 واتصالاتكم راح ناخذها تباعا على 24689-1551. صباح الخير والسعادة لكم دائما وأبدا بعون الله تعالى. متابعينا في صباحات الياسمين، هذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: أنت بصحة وسلامة.
1: وانت بصحة وسلامة، الله يبعدنا ويبعد عنكم كل شر ومكروه يا رب العالمين، ويجعل الصحة في أبداننا وأبدانكم بإذن الله تعالى. يعني أحيانا بعض الأمراض أو الإنسان يجب عليه أن يثقف نفسه من كل النواحي، ويجب على الإنسان أنه كل 6 شهور كل سنة يروح يفحص فحص شامل أيضا لجسده. يعني عديت 35 سنة، روح افحص فحص شامل ولو في السنة مرة واحدة. إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية توافق على دواء لسرطان البنكرياس. أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الموافقة على دواء السرطان للبنكرياس قد يسهل حقبة جديدة في التعامل مع أحد أكثر أشكال هذا المرض فتكا. وتطور شركة ريفولوشن الأمريكية الناشئة هذا الدواء الذي يحمل الاسم التجاري راسونك، وأظهرت تجربة سريرية أن الدواء قادر على مضاعفة فترة البقاء على قيد الحياة لدى فئة معينة من المرضى. وقال كايل يامانتاس المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير في بيان إن هذا الدواء يوفر خيار جديد بالغ الأهمية للمرضى الذين يواجهون نوع صعب جدا من السرطان، مثل علاج تحديا كبيرا عبر التاريخ. ورغم أن هذا الدواء الذي يؤخذ على شكل قرص لا يشفي من المرض آثار حماسة أطباء الأورام جماعات الدفاع عن حقوق المرضى، إذ إنه قد يمنح المرضى الذين يعانون شكلا فاتكا من المرض فرصة العيش بضعة أشهر إضافية. ويستخدم الدواء جزيئا يسمى داركسونر، وأثبت فعاليته تفوق بكثير فعالية العلاج الكيميائي المعتمد في التجارب السريرية. عاش نصف المرضى اللي تلقوا الدواء لأكثر من 13 شهر، وهي مدة تعادل ضعف المدة التي عاشتها المجموعة التي عولجت بالعلاج الكيماوي. ولقيت هذه النتائج إشادة واسعة من الأوساط الطبية، وشكلت أول اختراق مهم في مواجهة هذا النوع من السرطان منذ عقود، كما أنها تعطي أملا في تطوير علاجات لمرضى آخرين، إذ يستهدف هذا الجزيء بروتينا موجودا في أنواع مختلفة من السرطان كان يعتقد أنه عصي على الاستهداف العلاجي. يعني صعب عليهم استهداف طبعا هذا البروتين بالتحديد. نسأل الله السلامة يا رب العالمين، والله يبعدنا ويبعد عنكم كل شر ومكروه يا رب. والله هذا المرض وغيره من الأمراض تعددت الأسباب، والموت واحد ترى في الأخير. نحمد الله سبحانه وتعالى وندعو الله بأن يمدنا ويمدكم بالصحة والعافية ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. الله يحفظكم متابعينا، وراجعي لكم من جديد إن شاء الله بعد هالفاصل. نعود لكم ونتواصل معكم في رسائلكم عبر الواتساب 7244200.

0: من جديد نصبح عليكم بالخير. ساعتنا الثانية متابعينا من برنامجكم صباحات الياسمين. صباح الياسمين والسعادة الدائمة لكم جميعا متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوارنا على 2-4-6-9-8-1-5-1، واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1، أما الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. نروح للواتساب ونقرأ الرسائل اللي وصلتنا. وين رسالة من راح نقرأ هالمرة؟ سليمان العاصمي يقول لك يخوض العداء العماني يعقوب الوائلي منافسات السباق المئة في جبال الألب الفرنسية انطلاقا من كورمايور الإيطالية مرورا بسويسرا وصولا إلى فرنسا. الأخ العزيز يعقوب الوائلي ربي يوفقك إن شاء الله يا رب العالمين، اللهم آمين. بالفعل عابدين إذا أرسل رسالة مرتين بتروح آخر شيء، بس أنا رسلت رسالتين مختلفتين ورسلتهن لمرة واحدة فقط. لا، الرسالة الأولى رسلتها 7:40، الرسالة الثانية رسلتها الساعة 7:58، والرسالة الثالثة رسلتها الساعة 8:09. التوقيت موجود الحين، رديت حذفت أنت الرسالة الأولى وحذفت الرسائل اللي 8:30 بعدك. على عموم تحياتنا لك يا علي خاطر النجادي، يقول رحلتك ليست نسخة من رحلة أحد، لأن الله حين كتب قدرك لم ينظر إلى حياة الناس، بل كتب لك قصة لا تشبه إلا روحك، فلا ترهقي قلبك بمقارنة ظالمة، ولا تحزن لأن غيرك وصل قبلك، فليس كل من سبقك قد فاز، وليس كل من تأخر قد خسر. اسميها رسالتك يا علي خاطر، مرة ترهقي مرة تحزن، ما عرفنا يا انت مرسول حل من علي خاطر، لا تجيب العيد كوبي بيست ما نبغى. المهم يقول تحياتي لعلي اليعربي وأبنائه أبو قيصر عبد الرحمن عبد الله عمر ناصر جمعة يعقوب سعيد فايز أمرها وعواطف الوالدة آمنة. علي خاطر نجادي تحياتنا لك يا علي. الأغبري ويش يقول؟ اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك. صباح الخير، جمعة مباركة علينا وعليك. أما محمد ناصر الزهيمي الهاشمي يقول في تغريدته: لسنا مطالبين بحب كل الناس ولا أن يحبنا كل الناس، فالمحبة رزق الله بالقلوب، لكننا مطالبين باحترام الجميع، تقبل اختلافاتهم والتعامل معهم بالقسط والإحسان، ولنتعلم تلك الحكمة: ليس كل من يخالفني عدوي، وليس كل من لا يحبني يكرهني. لكل إنسان بصمة يمتاز بها عن الغير، البعض بصمته الحكمة وآخرين بصمته الصدق، وأناس بصمتهم العقل، ولكن الأخلاق الجميلة تجمع كل البصمات، فجمال أخلاقك يكفيك عن جميع البصمات. يا أخي أحيانا لما في ناس يعني مثلا ما يحبوك ما يطيقوك، هل هم يعني من داخلهم ناس مبزينين؟ كيف تقيس الناس الزين والشخص الزين والشخص اللي ما زين؟ هاي ترى بروحها سالفة طويلة وعريضة. على العموم تحياتنا لك يا محمد ناصر زهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي. تحية لي بعد من هذه الرسالة إذاعة الشباب: جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب العالمين، اللهم اجعلها لنا في هذا اليوم دعاء لا يرد ورزق لا يعد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد، اللهم آمين. المجد والعهد السعيد للمرسل سعيد الهشامي، تحياتنا لك يا سعيد، الله يسعدك يا رب العالمين. قبل قليل كنت هنا أحرق بعض المخلفات في المزرعة. طيب نحن وش نسوي يعني؟ أنت كنت تحرق مخلفات، أنا وش أسوي يا سعيد الهشامي؟ لا تجيب العيد. أبو طبيعي أبو عمان، أنت أصلا مش طبيعي يعني بالأساس. أخوي عابدين طمني عليك، هذا أنا على الهوى يعني، وش أطمنك أكثر من كذا. سامي العبدلي حياك الله يا سامي، بالأخص ليعقوب السيابي يقول لكل من يعرف حياك الله، الله يسعدك. أقول لكم بس زين، أقول لكم بس ليش إيش نسوي؟ تحياتنا أكيد لكم جميعا. خلنا نأخذ اتصال. سلام عليكم
1: أستاذ عبدين، كيف الحال؟
0: مرحبا وسهلا عبد الرحمن، كيف أمورك؟
1: بارك الله فيك، الله يعزك يا أخي.
0: طول الله في عمرك يا رب.
1: يا مرحبا بايم،
0: حياك الله يا. تفضل يا عبد الرحمن.
1: الصراحة الموضوع موضوع شائق.
0: الله يسلمك يا رب.
1: أنا المفروض أني أيضا ينطبق في هذا الشيء، المفروض أني أعطي فرصة للآخرين، إلا أن شدني الموضوع حقيقة أستاذ عبدين.
0: نعم.
1: بما أني أمس متصل، لكني كما قلت لك شدني الموضوع.
0: نعم.
1: فالطيبة أصلا إذا إذا إذا إذا إذا استغلت ولم تسترشد بشكل يعني أجمل، ذاك الشخص يستضعفه، يظن به إنه ضعيف.
0: نعم.
1: ولكن الطيبة في حدود المعقول، تدخل في التواضع، تواضع للخلائق ما استطعت، فإن الله يرفع منك جاهة.
0: نعم.
1: أما من سأل والله يستغل طيبته في أي شيء، ما قد يكون ذاك الشخص غير قادر في تلبية احتياجاته، يكلف نفسه ما لا يطيق. فالإنسان الطيب لا يستغل بشكل سلبي، على أن يكون يحافظ على طيبة ذاك الشخص، طيبة صديقته، طيبة صديقه، طيبة زميله، طيبة أستاذه، طيبة أستاذ عبدين أيضا.
0: نعم.
1: بالتالي الإنسان لابد أن يكون يوازن بين الطيبة وبين ما يريد من تلك ذاك الشخص الطيب.
0: نعم بالفعل. نعم.
1: بالتالي إن الإنسان يعني أعطيك مثال، أنا حقيقة كان لما كنت أدرس تحديدا في سكن الصغار أنذاك، استغلينا طيبة ميشيل فيتنا، نعمل فوضى ونعمل ما نعمله ويتتخاضى، لا تشكي علينا، لا تشكي بنا، وتحل مشاكلنا بنفسها إلا في حدود الصعوبات، فهذا حقها. فنحن هنا يعني مع الأسف الشديد استغلنا طيبة تلك الإنسانة. فالمفروض ما يعني إذا وجدنا شخص طيب نعامله بالمقابل، نعامله بالطيبة، ما نعامل كأنه على نياته، والله ذاك الشخص على نياته، لا. فالإنسان يتعامل بشكل راقي مع أخي الشخص أيه كان، لأن بعد ذاك بعد إنسان مثلك.
0: نعم.
1: ما تستغل في ظروف ما تحرج فيها.
0: بالفعل. واضح كلامك يا عبد الرحمن، شكرا لك.
1: الله يعزك يا
0: في أمان كريم وانت عزيز، حياك الله. من اتصال لعبد الرحمن ناخذ اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونقرأ رسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا، وين وصلنا في قراءة الرسائل. أبو المعتصم العاصمي يقول في دروب الحياة أثقال تحققها المشاركة، ومسافات تقصرها الرفقة الطيبة، وأفراح يزهو معناها حين تقتسم، فالرفقة الصادقة نعمة تعين على الطريق وتهون وعثاءه، وتجعل للحياة معنى أرحب وأعمق وأجمل. عسى أن يجعل الله لنا من أمنيات القلب ورغباته نصيبا وأقدارا وقدرا مكتوبا على خير، ويجعلنا نعيش الصباحات التي تخليناها تماما وأجمل من ذلك. يعني الإنسان لما يتخيل أمور وما شابه ذلك أحيانا، أو يمر بظروف، ولكن بالفعل أحيانا الصداقات هي اللي تجعل الحياة أجمل دائما وأبدا. الله يسعدكم ويسعدنا وياكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويحفظكم دائما وأبدا. رسائلكم قريناها أغلبها، عسى إن شاء الله ما نسينا رسالة أحد. بس إيه، ناصر زيادي يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم آمين يا رب العالمين. تحياتي لكم ناصر الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، الله يسعدك ويعطيك العافية. واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 راح ناخذها تباعا بإذن الله تعالى، وفقراتنا أكيد من برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة إن شاء الله لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9 وعلى الاتصالات على 2 4 6 9 8 1 5 1.

0: الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي وعالم الذكاء الاصطناعي كلود يشغل أجهزة المختبرات بمعيار جديد في أنثروبيك. يقول لك لم يعد الذكاء الاصطناعي يكتفي بقراءة الأبحاث واقتراح التجارب، إذ بات قادرا في اختبارات أولية على تشغيل المجاهر وأذرع الروبوتات وأجهزة تحليل العينات ومراقبة النتائج وتعديل بعض خطوات التجربة داخل المختبر. يعني ترى يا جماعة التكنولوجيا بدأت يعني تكتسح الوظائف، كثير من الوظائف. أعلنت شركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود الخميس إطلاق نسخة بحثية من معيار المعروف اختصار باسم MHS، وهو مواصفة موحدة لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي بالأجهزة العلمية طبعا والصناعية. وإذ لا يقتصر المعيار على كلود، إذ تقول الشركة أنه صمم للعمل مع نماذج ذكاء الاصطناعي بمختلفة، بينما استخدم كلود في التجارب الأولية التي أجرتها مختبرات وشركات مشاركة. لغة مشتركة بين الذكاء الاصطناعي والآلات تواجه المختبرات مشكلة تتمثل في اعتماد كل جهاز على برنامج وواجهة تشغيل مختلفين، ما يجعل ربط مجموعة من الأجهزة في منظومة واحدة عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر من البرمجة. يقدم المعيار الجديد لغة موحدة تعرف وكيل الذكاء الاصطناعي بقدرات كل جهاز وحدوده التشغيلية والأوامر التي يمكن تنفيذها، ويحتاج الجهاز في المقابل إلى واجهة مقابلة للبرمجة حتى يتمكن من ربط بالنظام. وترى أنثروبيك أن هذه الآلية قد تمهد لإنشاء مختبرات تعمل لفترات أطول وبقدر أكبر من أتمتها، إذ يحدد الباحث الهدف العلمي بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تنسيق الأجهزة ومتابعة البيانات والتعامل مع بعض الأعمال. طبعا هذه في طور التجديد، خطوة أولى لمختبر مستقل. لا يزال النظام طبعا نسخة بحثية محدودة، لم يطرح حتى الآن لاستخدام مفتوح. وتقر أنثروبيك بأن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تواجه صعوبة في فهم بعض القيود الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، ما يجعل إشراف الخبراء ضروري أيضا عليها. يعني عالم داخلين فيه بقوة، وأكيد يعني الذكاء الاصطناعي مهم جدا، خاصة اليوم لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي نتكلم عن يجب أن تكون هناك يعني دراسات حول هذا الجانب. يعني في طلاب بالفعل بدوا يتخرجوا في جانب تخصص الذكاء الاصطناعي، وما أجمله أن نشوف أبنائنا بالفعل يدخلون في مثل هذه التخصص. صباحكم خير وسعادة دائمة يا رب العالمين. تواصل يستمر معاكم في برنامجكم صباحات الياسمين. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق.

0: من جديد نرحب بكم ونصبح عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا متابعينا في برنامجكم صباحات الياسمين وصباح السعادة لكم جميعا لكل المستمعين. على الواتساب 7244200 نستقبل رسائلكم. لا اليوم أشوفكم ما نشيطين مثل أمس، اليوم النشاط أقلنا أشوف. نبغى رسائلكم على الواتساب 7244200 في موضوع حلقتنا لليوم عن الطيبة. الواتساب 7244200 ولا اتصالات 2469-8151. صباح الخير والسعادة لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. ناخذ اتصال نقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبتين اختي فاطمة.
1: اهلا عزيزين، كيف؟
0: الحمد لله تمام، كيف امورك؟
1: الله يسلمك الحمد لله.
0: دوم ان شاء الله يا رب العالمين.
1: عافيك.
0: اكيد بتقولي لنا ما سمعنا ولا سمعتي حلقة موضوعنا؟
1: ايوه شوي سمعت. ايوه
0: نعم، نتكلم عن هل الطيبة اصبحت تفهم بشكل خاطئ ام لا؟
1: نعم، كيف؟ عيد شوية.
0: أقول هل أصبحت الطيبة اليوم تفهم بشكل خاطئ؟ هل سبق وشعرت أن شخص استغل طيبتك؟ هل الناس أصبحت تفسر الطيبة على أنها ضعف؟ أين ينتهي الطيبة ويبدأ التنازل عن الحقوق أيضا؟ وهل يستطيع الواحد يقول لا وهو شخص طيب يعني؟
1: صحيح. يا ما المهم الطيبة، والطيبة طبعا شيء طيب وشيء جميل، يعني يكون إنسان بأخلاقه طيب يكون محبوب عند الناس بطيبته بأخلاقه، لكن عادة الاستغلال الطيبة يعني طبعا ما مستحب يعني.
0: نعم.
1: لكن في بعض الناس صح، يعني بعض الناس، نقول البعض وليس الكل، يعني يستغلوا طيبتك ويعني وهذا عليهم ما يأخذوا يعني مثلا الشيء اللي هم يريدوه، وبعدين خلاص يبتعدوا عنك. استغل الطيبة مثلا أنت عندك وظيفة، عندك منصب، يستغل طيبتك وبعدين يقول يلا خلاص ما نحتاج إلا لك، فاهم؟ لا
0: نعم.
1: هذه تحصل أكيد، تحصل من بعض الناس يعني. نعم. أنا يالي يعني يالي ما أقول لك يعني مثلا صار عندي هذا الموقف، بس يعني أطنشهم يعني عادي، أنا خلاص أفهم من نفسي، من ذات نفسي أفهم يعني خلاص هذا استغل طيبتي على عشان كذا كذا وبس وخلاص. لكن الإنسان إيش يكون طيب؟ معدنه.
0: نعم.
1: يعني معدنك أنت أصل وخلاص، يعني الإنسان بأخلاقه وبطيبته ومذهبه يعني فذاك الشيء يعني خلاص الطيبة دي يعني الحمد لله ما يأثر علي أنا هذاك الشخص.
0: نعم.
1: فهمني يا عبدين؟
0: نعم نعم بالفعل.
1: أيوة، فهذا يعني الطيبة بالإنسان بأخلاقه وبطيبته، لكن أي حاجة تصدر من الشخص الثاني هذا يعاد على نفسه.
0: نعم.
1: يعني هو يتحمل هذا على نفسه، ما يكون يعني علي أنا الحمد لله بنيتي.
0: هي هذه الإنسان دائما بنيته، ولكن أيضا استغلال الآخرين للإنسان الطيب.
1: جميع سواء هو ذاك الشخص طيب كويس أو ما كويس، يعني ذاك الشيء عاد راجع له هو.
0: نعم.
1: شخصيته هو.
0: نعم نعم.
1: أيوة.
0: الله يعطيك العافية يا فاطمة، شكرا لك.
1: يلا أحسنت، جزاك الله خير، تحياتي لجميع المستمعين.
0: الله يسلمك يا رب.
1: حياكم
0: الله الكريم، مع السلامة. إذا هذه مكالمة فاطمة، وفي رسائل أخرى أيضا يقول كيف ما نشيطين عابدين، أرسلنا رسالة كثير ما قرأتها كاملة واتصلنا وما رديت علينا، ما حد اتصل فينا ورسائلك كلها قريناها، خل عنك يا سعيد الهشامي، رسائلك قريناها، هذه رسالتك الأولى وقريناها، ورسالتك الثانية صباح الجمعة من قرية الطوية، حتى أنا أرسل رسائل البرنامج وأحذفها لأن فيها خطأ في الكتابة واكتبها مرة أخرى، يعني هذا موضوع مثلا يعني هذه رسالة ما تنقري على الهواء، وراسلنا صورة الزراعة وتقول لنا أنا حرقت بعض المخلفات، ويش نخرم رسائلك يا سعيد الهشامي؟ السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يطول بعمرك.
2: عندك أبو منصور البلوشي.
0: والنعم يا أبو منصور، كيف الأحوال؟
2: والنعم بحالك الحمد لله أستاذي.
0: كيف جزيرة مصيرة وضواحيها؟
2: والله جزيرة مصيرة معني كوس وزحمة سواح وسوان اللي كان من الولاية ولا من خارج الولاية صراحة يعني زحمة زحمة
0: ما شاء الله تبارك الرحمن بالفعل.
2: يعني من عشان يعني اللي جايين من هناك على مصيرة مرة ما شاء الله.
0: نعم أنا قالوا لي إنه ما شاء الله يعني كوس من يومين على ما أعتقد.
2: كوس نعم حتى الحين يكمل بعد كوس معي نعم.
0: أيوة
2: هذه الحمد لله رب العالمين.
0: إيش تنصح الناس
2: بإيش يعني قصدك
0: بجزيرة مصيرة إنه هل يجوا يعني في هذا التوقيت يستمتعوا بالأجواء الجميلة؟
2: والله الأجواء طيبة ترى عطينا الحين من شهر 8 وفوق الحمد لله وكوس وأجواء باردة والحمد لله رب العالمين يعني
0: حلو يعني جميل التوقيت إنه واحد يجي يستمتع هناك.
2: لا أمور طيبة يعني الحمد لله رب العالمين وكل ما تطلع من المدينة يعني من رأس حلس وترايح صوب العاج والظاهرية والشعنزي وراسي والبوبياض الأجواء تكون هناك بعد أفضل وأفضل الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن
2: الحمد لله.
0: طيب والصيد والبحر كيف أموره ولا بعده؟
2: والله يعتمد على حسب جو البحر.
0: أيوة
2: هذه ترى من يكون الأجواء كوس وهبوب يعني القليل يعني اللي يطلعون من تكون الأجواء طايحة وأموره طيبة عاد الناس الصيادين يطلعوا الحمد لله.
0: نعم ومتى تقريبا يبدأ الصيد ولا البحر؟
2: عاد لا هو ما مشكلة يعني عاد من نص 9-15 فما فوق حتى من الحين يعني عاد الأمور تكون طيبة الحمد لله يعني
0: ما شاء الله تبارك
2: الناس
0: الله.
2: عاد تطلع ما بيننا ما تطلع والأمور طيبة ما شاء الله.
0: جميل جميل جدا الله يمدك بالصحة.
2: حسنا نصبح عليك وقولكم جمعة طيبة ومباركة علينا عليكم إن شاء الله.
0: الله يصبح عليك بالنور والسعادة إن شاء الله يا رب.
2: جميع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
2: أحسنت يا أستاذي
0: في أمان الكريم. إذن هذه رسالة صوتية أول المكالمة أبو منصور كما أنا متصل. وين متصل تو الحين ناخذ اتصالات يلا على 2-4-6-9-8-1-5-1 نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمة.
0: مرحبا أم رهف.
3: أهلين أخوي. أهلين
0: حياك الله صباح النور.
3: أهلين أهلين وصباح النور وجمعة مباركة عليك وعلى طاقم البرنامج.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
3: هذا الصوت الطيب والكلمات ما يعني ما نقدر ما نشارك معك.
0: الله يسلمك يا رب
3: العالمين. على الأقل نسمع صوتك نسلم عليك.
0: الله يحييك يا رب العالمين
3: ويحييك. واليوم عن الطيب ما يقدر أقول كلمة لا.
0: صحيح
3: هاي ما يقدر يعني بس في ناس يعني تستغله.
0: أيوة
3: يعني تستغل طيبته حتى لما تتكلم يعني بعض الأحيان ما كل الناس بس كنا تسمسخر عليك.
0: نعم
3: لما تتكلم ولكن الطيب يظل طيب أخوي
0: مثل ما قلت الطيب يظل طيب.
3: أيوة أيوة والله يظل طيب يعني تخلق في الإنسان هذه الطيبة من يوم يعني يولد هي معاه هذه الطيبة.
0: نعم ولكن اليوم يعني خاصة الطيبة اللي تكون عند كثير من الناس كيف يتحكم فيها في رأيك؟
3: ما يقدر يتحكم. أنا منهم يعني أنا واجد طيبة الأخ عبدين.
0: الله يمدك يعني بالعافية إن شاء الله يا رب.
3: بس ما آمين وياك يا أخوي وأولادك إن شاء الله والجميع يعني ما أقدر أقول كلمة لا حتى لو يعني أصادف أي شيء وفي حد يعني قال لي نحن كذا وظروفنا حتى لو ذيك الساعة في المحفظة عندي مبلغ عادي أنا أرجع البيت وأعطيهم ذاك المبلغ.
0: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا أم رهف.
3: آمين جميعا.
0: شكرا
3: يا أخوي وتأبث لو سمحت لي.
0: نعم.
3: تحياتي للأخ خاطر النقاتي وأقول له شكرا على سؤالك عني ودولي الأخ فايز العلوي أحييهم يعني وصبح عليهم وصبح للوالد عزيز أقول له صباح الخير الوالد عزيز وللجميع أصدقاء صباح الياسمين وتحية للأخ عابدين وشكرا وربي يمدك بالصحة والعافية يا أخوي.
0: الله يسعدك يا رب شكرا لك يا رب. مع السلامة. إذن من مكالمة أم رهف أيضا نقول على 2-4-6-9-8-1-5-1 السلام عليكم وراحت المكالمة. سعيد لهشام يقول اتصل انا اتصل وما حد يرد وماشي ما حد يتصل فينا. عبدي يقول سلم على عمره. الله يسلمكم بالخير ان شاء الله يا رب العالمين. وناخذ اتصال اخر. سلام عليكم.
4: وعليكم السلام عبدي، كيف حالك؟ طيب
0: الحمد لله على السلامة يا سعيد.
4: يا مرحبا بك سالع.
0: الله يسعدك، كيف الحوار؟
4: الحمد لله وصلنا وحولوا متأخرين الحمد لله.
0: الله يسعدك يعطيك
4: يا مرحبا بك سالع. حياك الله.
0: الله يحييك يا
4: أخبارك، عساك طيب، عاصمتنا الجميلة عساها طيبون.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
4: الله يحفظك، مرحبا بك،
0: يسعدك ربي دائما وابدا باذن الله.
4: طبعا انا اسلم عليكم اولا يعني، وهنيكم بالجمعه المباركه.
0: الله يسلمك بالخير
4: اليوم، وارفع التهنئه لمولاي السلطان هيثم الله يحفظه وللشعب العماني كله الحمد لله. يقول لا تحقرن صغيرا في مخاصمه ان البعوضه تسدني مقله الاسد.
0: نعم
4: نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طبعا لا يعرف الحر تغييرا لمنهجه إن الأصيل أصيل أينما كان ما يفقد الذهب البراق لمعته لو غاص في لج الأدران أزمانه ولا تغرك أشكالا منمقة فالناس تبدو كزهر الروض بستانا وكم خدعنا بأزلام يقام لها لولا المواقف ظل العمي عميانا وكم تسلق فأر فوق هامتنا فاستسعد الفأر لا ما كان لو كان عشنا لنكشف سوء أنا ما أكمله. نعم والحمد لله. ويقول الدنيا لا تصفو لشارب ولا تخلو لصاحب إن أقبلت فهي فتنة وإن أدبرت فهي محنة فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك لن تعرض عنك واستبدل بها قبل أن تستبدل بها.
0: صح لسانك، صح لسانك.
4: ويعني تحياتي على جميع أصدقاء الإذاعة جميعا بدون استثناء وحفظ الله الوطن وحفظ الله مولاي السلطان هيثم الله الحفظ وحفظكم الله جميعا.
0: آمين يا رب.
4: وأسلم عليكم وأحسنتم ولجميع أصدقاء الإذاعة وفي أمان الله يا عبدي.
0: فمان الكريم إن شاء الله. شكرا لك يا سيد.
4: وأسمح لي أتعلى الرسائل برسلتك إياهن شوية فيه يعني ربما يكون عتاب ولا شيء.
0: لا لا الأمور طيبة، الأمور طيبة.
4: نعم نعم لكن رسلت سبحان الله يا يعني.
0: الله يبدك
4: وأحسنت يا عبدي وفي أمان الله.
0: شكرا. فمان الكريم إن شاء الله يا
4: رب. مع
0: السلامة. من مكالمة سعيد الهشامي يقول يباني أتصل. اتصل يا علي خاطر نجادي، انت الوحيد اللي ما تتصل، ترسل رسائل بس. دروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا متابعينا وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباحات الياسمين على 7244009 وعلى 2469-8151. في رسائل كثيرة من محمد الكيومي يقول عابدين تحياتنا لك، صباحات الياسمين لنا ولكن إن شاء الله يا رب العالمين دائما وأبدا بإذن الله تعالى. ورسالة أخرى من محمد يقول عابدين صباحات النور والسعادة. طيب خلنا نروح لأحد الأخبار أيضا الصحية اللي دائما نقول أخبار الصحة لها وقع مختلف أيضا في حياتنا.
5: اكتب صحة وسلامة.
0: 8 أنواع من الأدوية قد تسبب تساقط الشعر بتعطيل دورة النمو الطبيعية لبصيلاته. يقول لك أدوية ترتبط بتساقط الشعر وتسبب بعض الأدوية الموصوفة تساقطا مفرطا ومفاجئا للشعر. وفئات الأدوية الشائعة المرتبطة بتساقط الشعر تسبب عادة ذلك عن طريق تعطيل دورة النمو الطبيعية لبصيلات الشعر. تسمى فترة النمو طبعا ثم غصون أو غضون 2 أو 3 أسابيع تتوقف عن النمو وتستريح لمدة 3 إلى 4 أشهر قبل أن تنفصل عن البصيلة وتسمى فترة الراحة. ولذا يكون شعرنا من مزيج من 85 إلى 90% من الشعر النامي بنشاط والشعر المستريح الذي ينتظر التساقط. قد تتسبب بعض الأدوية الشائعة سواء الموصوفة طبيا أو التي تصرف من دون وصفة في تساقط الشعر كأكثر جانبي غير مقصود. المسببات الدوائية الأكثر شيوعا يقول لك إليك 8 أدوية: أدوية مميعات الدم مضادات التخثر، كهدف علاجي تمنع هذه الأدوية تجلط الدم، ولكنها غالبا ما تحفز نوعا من التساقط المؤقت يسمى تساقط الشعر الكربي، ومنها الهيبارين والوارفارين وأبيكاسابان وريفاروكسابان، هذه الأدوية. على العموم ويحصل يقول لك بسبب ترقق تساقط في مرحلة الراحة من نمو الشعر. الدواء الثاني أدوية علاج ضغط الدم وأمراض القلب، قد تسبب أدوية القلب والأوعية الدموية ترققا طفيفا للشعر من خلال التأثير على بصيلات الشعر. وعندك الأدوية النفسية لمضادات الاكتئاب ومثبتات المزاج، قد تؤثر أدوية الصحة النفسية أحيانا على المواد الكيميائية في الدماغ ودورة نمو الشعر. وعندك أدوية الهرمونية بالعموم، أي دواء يغير مستويات الهرمونات في الجسم قد يسبب تساقط منتشر للشعر. وعندك الجرعات العالية من فيتامين A والريتينويدات، قد تسبب الكميات الكبيرة من الفيتامينات A تساقطا ملحوظا للشعر. وأدوية الصرع والمضادات النوبات، حمض الفالبريك وكربامازيبين طبعا. أما 7 أدوية العلاج الكيميائي، على عكس الأدوية الأخرى التي تسبب ترققا بطيئا للشعر، يسبب العلاج الكيميائي تساقط سريع واسع النطاق للشعر، تساقط الشعر الكربي. وأخيرا أدوية أخرى متنوعة مثل أدوية التهاب المفاصل، أدوية النقرس، أدوية خفض الكوليسترول، أدوية خفض الدهون الثلاثية، أدوية إنقاص الوزن، هذه كلها تسبب طبعا تساقط للشعر. الله يبعد عنكم كل شر مكروه يا رب العالمين، ويحفظكم بإذن الله تعالى من كل شيء. تواصل استمر معكم متابعينا لمدة 2 ساعة. تقبلوا أجمل تحية مني لكم في نهاية حلقتنا لليوم. أخوكم عابدين البلوشي كنت معكم في التقديم والتنفيذ. ملتقانا على خير وفي أمان الكريم.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار الشاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف غفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها من الآيات في هذا السياق أن هذه الآية كالتي تقدمتها والتي قبلها، كل منها تأتي في معرض بيان ولاية الله تبارك وتعالى للذين آمنوا، وأنه عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور بما يودع في نفوسهم من دلائل الحق التي تبصرهم بالحقيقة وتقشع عنهم ضباب الشبه التي قد تلتبس بها نفوس الكثير من الناس. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه أولا، وتلك القصة هي من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، فهي رد لما يتلبس به ذلك الذي حاج إبراهيم من أنه هو الذي يحيي ويميت. ثم تأتي بعد ذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهي من دلائل البعث. فالقصة السابقة قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه إنما هي من دلائل الإيمان بالله عز وجل، والقصة الثانية هي من دلائل البعث. ثم تأتي بعد ذلك هذه القصة الأخيرة وهي أيضا من دلائل البعث. وذكر الإمام محمد عبده أن الحكمة في ذكر قصة واحدة في معرض الاحتجاج للإيمان بالله سبحانه وتعالى مع ذكر قصتين في معرض الاحتجاج للإيمان باليوم الآخر، لأن الذين ينكرون اليوم الآخر أكثر من الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هو معطوف على قوله سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. وهذا العطف من باب عطف القصة على القصة الذي سبق بيانه أكثر من مرة، أو أنه معطوف على قوله سبحانه: أو كالذي مر على قرية. وذلك أيضا مما يدخل في عطف القصة على القصة. وقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم، إذ هنا ظرف زمان وهو معمول لعامل، والعامل اختلف فيه، والصحيح تقديره بذكر، أي واذكر إذ قال إبراهيم. وبناء على هذا فإن الظرف عندما يدخل عليه عامل كهذا يتحول من كونه مفعولا فيه إلى كونه مفعولا به. وذكر الزمان يراد به ما يقع فيه، وذلك بالطريق البرهاني، وهو أقوى تأكيدا، لأن ذكر الزمن يقتضي ذكر الحوادث التي تدور فيه بتفاصيلها. فمن ذكر الزمن الذي هو ظرف للحوادث استجل الحوادث التي وقعت فيه بتفاصيلها. فقوله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم، أي واذكر القصة التي تتعلق بذلك الزمان الذي قال فيه إبراهيم ما قال وأجيب فيه بما أجيب، لتتجلى هذه القصة في ذهني من يتذكر ذلك الظرف الذي وقعت فيه. رب أرني كيف تحيي الموتى، سأل إبراهيم عليه السلام هذا السؤال، وقدم له بخطاب الله سبحانه وتعالى وندائه بوصف الربوبية ربي، وذلك لأجل التلطف بين يدي مسألته. والمفسرون نحوا مذهبين في هذا السؤال الذي صدر من إبراهيم عليه السلام. منهم من قال بأن السؤال ما كان عن أي ملابسة شك له، وإنما سأل ذلك كما قال بنفسه ليطمئن قلبه، أي ليضيف طمأنينة إلى طمأنينة، والطمأنينة لم تتعلق بأصل الإيمان بالبعث وإحياء الموتى، وإنما تتعلق بالكيفية التي يتم بها إحياء هؤلاء الموتى. وهذا القول هو القول الصحيح الذي أول عليه جمهور المفسرين. وإنما ذكر الإمام ابن جرير الطبري رأياً لبعض المفسرين ولم يسنده إلى أحد منهم، واختاره هو بنفسه، وهو أن إبراهيم عليه السلام ألقى الشيطان في نفسه شيئاً من الوسوسة والشك في أحياء الموتى بسبب ما رآه، وذلك أنه كما ذكر ابن جرير عن بعض السلف رأى دابة ميتة نصفها في البحر ونصفها في البر، فما في البحر تتناوشه هوام البحر، وما في البر تأكل منه دواب البر وينحط إليه الطير من الجو. فألقى الشيطان حسب ما ذكر ابن جرير في نفس إبراهيم شيئا من الشكوك، كيف مع هذا كله بحيث تتفرق هذه الحيوانات، حيوانات البر وحيوانات البحر وحيوانات الجو، ثم تموت ويتحول هذا المأكول إلى أرواث لهذه الحيوانات، فكيف يتم مع ذلك كله إحياء الموتى؟ ومن أجل ذلك سأل هذه المسألة. واستدل ابن جرير لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية تروى عن عطاء بن أبي رباح. أما الحديث الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وأما الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو ما أخرجه ابن جرير نفسه، ومجموعة وصححه الحاكم أن ابن عباس قال: هذه أرجى آية عندي. وأما الرواية المروية عن عطاء فهي أن عطاء قال بأن إبراهيم وجد في نفسه ما يجده الناس من أمر البعث، فلذلك سأل الله سبحانه وتعالى فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وقد رد المفسرون على ابن جرير في ذلك، وفي مقدمة الذين ردوا عليه ابن عطية، وتبعه الجم الغفير من المفسرين. وقال ابن عطية في رده ما ملخصه بأن هذا لا يجوز أن ينسب إلى إبراهيم عليه السلام مع اتصافه بالإيمان والخلة والنبوة، ووصف الإيمان وحده كاف في درء مثل هذه الوساوس أن تلابس نفسه، فإن المؤمن لا يستكين لشيء من هذه الوساوس عند ما تتغشى نفسه. ومع ذلك هو نبي وخليل لله سبحانه وتعالى، فكيف يتطرق إليه مثل هذا الشك؟ وأجاب عن الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي هريرة بأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، أن إبراهيم لو كان شاكا لشككنا نحن، ولكن نحن لم نشك، فكيف يكون إبراهيم شاكا؟ فالشك لا يعتري نفس إبراهيم، إذ لو كان هو شاكا لكنا نحن أولى بالشك منه. وأجاب بأن المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أرجى آية عندي، لما فيها من توسعة الله سبحانه وتعالى لعباده، حيث يسأل عبد من عباد الله لما له من فضل عند الله أن يريه الكيفية التي يتم بها إحياء هذه الأموات، والله سبحانه وتعالى يستجيب له ويخرق له العوائل فيريه في هذه الدنيا ما هو من شأن الله عز وجل الذي يقع في الدار الآخرة. وحمل ما روي عن عطاء من ذلك أن المراد بقول عطاء بأن إبراهيم عليه السلام وجد في نفسه ما يجد الناس في نفوسهم، فلذلك سأل ما سأل، حمل ذلك على معنى أن إبراهيم عليه السلام وجد في نفسه من الرغبة إلى الاطلاع على الكيفية التي يتحقق بها إحياء الموتى. والناس من عادتهم أن يرغبوا في الاطلاع على مثل هذه الأمور العجيبة التي لا يتصورونها، إذ من شأن الإنسان الاستشراف والتشوف إلى ما خفي عليه علمه، فهذه فطرة في البشر، ولا يحمل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام كان شاكا. وتطرق ابن عطية إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة أن أناس من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن أحدهم يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وكذلك روي نحو هذا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه مسلم أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة التي تنتاب المؤمن فأجاب بأن ذلك محض الإيمان. وقال ابن عطية: ما معناه؟ بأن هذا إنما هو في الخواطر التي تتلاشى، وأما الشك فهو التردد بين الأمرين، فلا يمكن أن يكون الشك في المؤمن بخلاف الخواطر، فإن الخواطر تتغشى نفس الإنسان ولكن سرعان ما تتلاشى. وهذا أمر واضح، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك صريح الإيمان أو ذلك محض الإيمان أن الشيطان عندما يجد قوة المؤمن صلبة في استمساكه بإيمانه لا يبقى عنده مطمع في أن يصرفه عن الإيمان، ولكن يريد أن يشغله بمثل هذه الوساوس لأجل أن يشغله عن الأعمال، فلذلك يثير ما يثير من الوساوس ويلقي ما يلقي من الخواطر في نفسه، إلا أن ذلك سرعان ما يتلاشى بسبب تذكر المؤمن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية، واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفراً عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبداً بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعاً حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعاً نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبساً بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها، ولكن ليس كل منا قادراً على تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل، ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام. طبعا الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير، وإلا لكان كل منا قادرا على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادرا على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكاً أبداً في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة، فالمعاينة تأثير عميق في النفس. وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل، لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الإطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر أين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكل منهما كانت طويته سليمة، وكان إيمانه إيمانا قويا كما سبق بيان ذلك، ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير. فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدباً، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب. فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره، في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة، وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم، بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمنا بإحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الإحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبرا فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به، ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها. فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الاستدلالي، من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن، إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جامع السلطان قابوس بصحار لننقل لكم صلاة الجمعة المباركة، فإلى هناك.
2: كل نعمة فمن الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك. اللهم نشكو إليك قساوة قلوبنا، وجمود أعيننا، وطول آمالنا، واقتراب آجالنا، وكثرة ذنوبنا، فنعم المشكو إليه أنت، فارحم ضعفنا، وارحم تضرعنا، واغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وما أسررنا وأعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه يقينا، فاطمأنت نفوسهم وأشرقت بصائرهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل اليقين زاد السائرين ونور المهتدين وسر قوة المؤمنين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل الناس يقينًا وأعظمهم توكلًا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين عمرت قلوبهم باليقين فهانت عليهم الشدائد وعظمت بهم معالم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن اليقين هو النور الذي يبصر به المؤمن طريقه، والسند الذي يقوى به قلبه، والزاد الذي يمضي به في دروب الحياة مطمئنًا إلى وعد الله، راضيًا بقضائه، واثقًا بحكمته. ومن أجل ذلك رفع الله شأن أهل اليقين، وجعلهم من صفوة عباده المؤمنين، فقال سبحانه في مطلع سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولما كان اليقين بهذه المنزلة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى سؤال الله إياه، فقال: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرًا من المعافاة. فتأملوا عباد الله، فتأملوا كيف قدم اليقين، لأنه عافية القلوب وأصل الثبات، إذ به تثبت النفوس وتهون الشدائد وتقوى العزائم. ولذلك كان شعار الأنبياء، فهذا إبراهيم عليه السلام يلقى في نار تتلظى، فلا يزيده البلاء إلا يقينا، ولا الخطر إلا ثباتا، ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فيأتيه أمر الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا باليقين يسبق النجاة، ويصنع من قلب النار بردا وسلاما. وهذا رسول الله موسى عليه السلام يسير على خطى أبيه إبراهيم عليه السلام في درب اليقين، فيقف موقف المؤمن الموقن بربه تمام اليقين، الواثق بمعيته غاية الثقة. هناك على ساحل البحر يلاحقه جند فرعون من خلفه، ومن أمامه بحر خضم يموج موجا، فيقول له أتباعه من بني إسرائيل: إنا لمدركون. فيجيبهم بيقين أولي العزم من الرسل، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فينجيه الله كما نجى أباه إبراهيم عليهما السلام. وهذا سيد الموقنين محمد صلى الله عليه وسلم، لما ألجأته قريش إلى الغار مع صاحبه الذي كان أخوف الناس عليه، حتى ذهب القلق به كل مذهب، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسكب اليقين في فؤاده سكبا، يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. فهذا هو يقين الأنبياء الذين هم سادة العالمين وأئمة المتقين المهتدين،
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. عباد الله، إن اليقين إذا تمكن من قلب المؤمن أثمر في حياته من الخيرات ما أثمر. فإذا العبد الموقن لا يعرف القلق ولا تسيطر عليه الأوهام، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى الجليل، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك يورث اليقين صاحبه الرضا والتسليم بما قضى الله، فتراه راضياً مرضياً قرير العين بما قضى له ربه. ومن ثمرات اليقين أيها الكرام الشجاعة والثبات عند الصدمات ورباطة الجأش عند الشدائد، فكيف يخاف من ينحاز إلى مرضات الله وأنى يفزع؟ فصاحب اليقين شجاع مهيب، كما حكى الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فقال عز من قائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فاتقوا الله عباد الله، واسألوه أن يرزقكم اليقين الذي به تهون مصائب الدنيا وتنال درجات الآخرة العليا. جعلني الله وإياكم من الموقنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم أولياءه باليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الموقنين وإمام المهتدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إذا كان اليقين هو الزاد للمؤمن في سيره إلى الله، فكيف تبنى هذه المنزلة في القلب؟ وكيف يحافظ عليها المؤمن إذا اشتدت الفتن وتكاثرت الشبهات وتعاظمت الابتلاءات؟ إن الله سبحانه لم يترك عباده يتلمسون طريق اليقين، بل فتح لهم أبوابه وأرشدهم إلى أسبابه، وجعل في كل سبب منه نورا للقلب وثباتا للنفس. ومن أول تلك الأسباب عباد الله التفكر في آيات الله. قال الله جل في علاه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن تفكر وتدبر امتلأ قلبه بالإيمان، ووجد بين جوانحه برد اليقين. فقال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كذلك، فإن تدبر آيات القرآن الكريم من أعظم أسباب تحصيل اليقين، كما ذكر الله عن عباده المؤمنين، فقال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالتعرض لكلام الله سبحانه ودوام مصاحبته وتدبره هو ما يرسخ اليقين في القلب ترسيخا. وكذا مصاحبة أهل الإيمان تزيد اليقين، فإن في صحبتهم تجديدا للإيمان وذكرا للرحمن. ومن أهم أسباب تحصيل اليقين سؤاله من واهب اليقين سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المأثور من دعائه الشريف: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فهذه بعض أسباب تحصيل اليقين، فاغتنموها معاشر المؤمنين، فإن اليقين في زمن الفتن هو طوق النجاة، وهو سفينة نوح عليه السلام في أمواج الحياة. فاتقوا الله عباد الله، وابذلوا نفائس أوقاتكم وكرائم جهودكم في تحصيل اليقين الذي به نجاة الدنيا والآخرة. فمن فعل فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم، واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

عباد الله سووا صفوفكم، حاذوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

نعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: هكذا مستمعين الكرام، نقلنا لكم صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس بصحار، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم رشد عبر إذاعة الشباب. التطوع في جوهره موقف حضاري يكشف كيف ينظر الإنسان إلى نفسه، ينظر إلى مجتمعه، ينظر إلى مسؤوليات اتجاه من حوله. ولهذا لم يكن التطوع في الإسلام فكرة عادية جدا، كانت جزءا أصيلا من بناء الإنسان والأمة. القرآن الكريم حينما دعا إلى فعل الخير لم يحصره في الواجبات المفروضة التي فرضها عليه، فتح بابا واسعا لما هو فوق هذا الواجب. يقول الله سبحانه وتعالى: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. لم يقيد الخير بزمان ولم يقيده بمكان، وكأن الآية تضع قاعدة عامة أن الفلاح الحقيقي مرتبط بحضور الخير في حياة الإنسان لا بحده الأدنى فقط. قال الله سبحانه وتعالى: من تطوع خيرا فهو خير له. وهذه الآية تختصر فلسفة التطوع كلها، فالتطوع لا يرهق الإنسان إطلاقا، إنما يعود عليه بالخير والنفع في قلبه قبل أن يعود إلى غيره. ومن يتطوع دائما يربح، يربح أولا انتماعا وحياة، وأيضا في مواضع أخرى يربط القرآن بين نفع الناس وحقيقة الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية منهج حياة، يعني يرى في العطاء أساسا للبقاء. وحين ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن التطوع كان أسلوب حياة، كان في خدمة الناس يقضي حوائجهم ويعين الضعيف ويقف مع المحتاج ويشارك في أعمال مجتمعية منذ شبابه قبل البعثة، في حلف الفضول الذي قال عنه بعد الإسلام: لو دعيت به يعني في الإسلام لأجبت. هذا يدل على أن فعل الخير قيمة إنسانية ثابتة أقرها الإسلام وأقرها الدين، والأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أيضا معزولين عن مجتمعاتهم، كانوا جزءا منها يحملون هموم الناس ويسعون في نفعهم. نبي الله موسى عليه السلام سقى للمرأتين دون أن يطلب منه، قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية تقول بوضوح: فسقى لهما. لم يؤمر، لم يكلف، لم يطلب منه، حتى هو لم يكن يعرفهما، وكان هو نفسه غريبا على تلك البلد، هاربا، جائعا، متعبا، ومع ذلك بادر بالفعل. هذا جوهر التطوع في الإسلام، أن ترى الحاجة فتتحرك إليها دون انتظار مقابل. والتطوع أيضا ليس من فائض القوة، فقال يعني عند موسى عليه السلام في هذا، يعني هو كان وحيدا بلا مال بلا مأوى، ليس لأنه قوي، كان بلا مال وكان بلا مأوى، كان خارجا من خوف واضطراب، ومع ذلك تطوع. فالخير يعني لا ينتظر اكتمال الظروف والتطوع، إنما يتحرك الإنسان بما تيسر. موسى عليه السلام ربط التطوع بالله تعالى، لا ربط التطوع بالناس ولا أيضا بالأسباب الواضحة أمامه، لم يلتفت إطلاقا إلى البشر، بل قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كأنه يقول: يا ربي، ما فعلته لم يكن من قوتي بل من حاجتي إليك. ففي حاجة موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى. وفي واقعنا المعاصر نرى كيف أدركت كثير من الدول المتقدمة قيمة التطوع، فجعلته جزءا من التكوين الشخصي والمهني، تحتسب ساعات التطوع في السيرة الذاتية وتقدر يعني في فرص العمل، لأنها تعبر عن شخصية مسؤولة قادرة على العطاء، وهو مؤشر نضج إنساني. وهنا تبرز مسؤوليات الحكومات العربية في أن تعيد الاعتبار للمتطوعين لا بالكلمات فقط، إنما بالأنظمة والدعم والتشجيع والتكريم. المتطوع لا يطلب أجرا، لكنه يستحق التقدير، يستحق أن تسهل له السبل، يستحق أن يعان وأن يشكر، لأن شكر الناس من شكر الله. فالتطوع يبني الأجيال، لأنه يربي في الإنسان معنى الانتماء، ويخرجه من دائرة الذات إلى أفق المجتمع، ويعلمه أن الخير لا يختزل في الشعارات، يصنع بالأيدي وبالوقت وبالجهد. فالمجتمع الذي يتطوع أفراده هو مجتمع أقل أنانية وأكثر تماسكا وأقدر على تجاوز الأزمات. فلا بد للمعنيين إدراك ذلك من أجل وطن سليم. وفي الوقت نفسه التطوع يهذب النفس، يخفف القلق، ويكسر العزلة، ويمنح الإنسان شعورا بالقيمة. كثيرون وجدوا في التطوع شفاء لأمراضهم ومعنى لحياتهم، لأنهم انتقلوا من السؤال ماذا أريد إلى السؤال ماذا أستطيع أن أقدم لكم. في ختام حلقتنا من برنامج رشد، لنتذكر أن التطوع هي ليست أعمال إضافية على هامش الحياة فقط. التطوع روح الحياة حين يعيش الإنسان بيقين، وأن الأمم لا تبنى بالأنظمة وحدها، إنما بسواعد المتطوعين وقلوبهم وإخلاصهم. فليكرموا في طريقهم، وليدعموا في دروبهم، ولتضاء لهم الطريق داعما. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير، وأن يوفقنا لنفع عباده، وأن يبارك لنا في كل يد امتدت بالعطاء. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من رشد، ومع معنى جديد يقودنا إلى الوعي والبناء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني
0: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الكرام، ويا مرحبا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الشباب والخير.
1: يا حي ومسهلا فيكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وهذا المشوار المسائي يتجدد بلقائكم ومحطات عديدة مختلفة من الآن إلى تمام الرابعة. مساء الخير عبد الله.
0: مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. يعني صدى
1: صدى صوتك. أنت عندك في التأثيرات الصوتية.
0: إيه
1: أنا باخذ كورس معك. إيه عبد الله.
0: أنا دائما كذا أيام، حتى أيام ما كنت أدرس كان يعجبني هذا، أعطي مثل. شوف هذيك المرة لما طاح المايك وسوى صوت.
1: أيوة. كيف سويت حتى؟
0: عموما مساء الخير مستمعينا الكرام، حياكم الله، استمتعوا في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المبارك. إن شاء الله يا رب تسعدون بهذه الأجواء في هذا الخريف الجميل، أو كنت حتى يعني في أحد ولايات السلطنة، كل من قاعد يسمعنا استمتعوا بهذا الأجواء.

0: ما يعني اللحظات لأنها بالفعل لحظات جميلة، خاصة لما تكون مع أسرتك، أهلك، أخوانك، الأحباب على قلبك، دائما هي مصدر للسعادة. وفي نفس الوقت شوف بعد اللي يسرك، اللي يزيد زي ما يقولون الكرزة اللي تزيد حلاوة الشيء جمالا وطعما.
1: أنت خيط الكرزة اللي فوق الكيكة خلاص.
0: أي مثلا يعني كذا.
1: والله صدقت عبد الله فعلا، يعني هذا اليوم المبارك فيه من الجمالية الشيء الكثير، وخاصة أنك أنت راجع من فترة ضغط أسبوع دوام أو دراسة أيا يكن، فأنت بحاجة أنك تستغل فعلا هذا اليوم، هو يوم في الأسبوع تجتمع فيه العائلة، تشوف فيه أصدقائك، تعيش فيه تفاصيل جميلة، فحاول فعليا تستغلوا يوم الجمعة بكل ما يحوي من جمالية، سواء كان مع أهلكم في بيتكم أو حتى تخططوا لرحلة في فترة المساء.
0: صدقين ما برد كلامك، يلا مع السلامة أنا رايح.
1: ليش؟ بتروح؟
0: يعني قاعد تقول تروح تعيش مع الأهل، ففرصة تروح معهم الحين. يلا نعيش اللحظة.

0: ونمس عليكم بالخير والعافية مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم مرة ثانية. ودائما نقول كذا، أنا في لحظة الفاصل خذيت لي جولة سريعة كذا بين الحقول، يعني شوف ترى احنا قدامنا مشهد، شايفة هذه الزهور البنفسجية الوردية هذه؟ بصراحة يمكن تصدرت خلال الأيام الماضية، يعني اليومين اللي مضوا قبل شوي أو أكثر شوي، يعني صور كثير في شبكات التواصل الاجتماعي. صح. هذا المشهد. في مشهد أنا يأسرني بصراحة، في شجرة كذا في النص تتحلق هذه الزهور.
1: الله.
0: مشهد كثير جميل بتشوفينه ممكن خلال الأيام القادمة، الكل من عشاق التصوير قاعد يأخذون لنا هذه اللحظات الجميلة في هذه الأجواء الخريفية الرائعة.
1: وحتى الفيديو كتبوا عليه زهور الخريف.
0: بالضبط.
1: بيخليك كذا تستشعر فعلا. انا اقول الحمد لله واجد ممتنه انه فعلا يعني انا في فتره جالسه اشوف فيها هذا الكم من الجمال. يعني ما شاء الله، صح انه يعني على نهايه الموسم لكن جالس يزيد جمال ما شاء الله، فالحمد لله فعلا.
0: في نفس الوقت والله انا ابغى اشكر مصنع الشهره للحلوى العمانيه، اليوم ما شاء الله جايبين لنا فواله متنوعة من أنواع الحلوى العمانية، أكثر من نوع، الحلوى بالزعفران وحلوى شنو بعد الثانية أعتقد الحلوى الحمراء فيها مكسرات أكثر. المهم كذا ومجموعة من يعني نقدر نقول الفوالة الطيبة. شكرا مصنع الشهر للحلوى العمانية على هذه الفوالة الرائعة، وما قصرتوا، مردودة لكم إن شاء الله دائما بالأفراح
1: بإذن الله. هذه فوالة الجمعة.
0: أيوة فوالة وصلت الجمعة من وقت. ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: يبغان القهوة بعدين.
1: لازم القهوة حاضرة. القهوة حاضرة. إذن نقولكم حياكم الله مستمعينا في هذا المشوار المسائي المتجدد عبر أثير إذاعة الشباب، وتقبلوا تحيات فريق العمل، نصحبكم
0: الإعداد والتقديم عبد الله السباح ورويد الرواحي، المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، وهندسة النقل الخارجي المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي. أما المحتوى الإلكتروني صاحب الطلة البهية دائما، المحتوى الإلكتروني والمرئي أحمد الريسي، يعطيك العافية أخي. إيش الجمال، نعيما الغالي، يا عريس ما شاء الله تبارك الله. وأيضا ماجد العبري، أنا دائما أسمي ماجد يعني بطارق، فوتوجينيك هذا الإنسان بصراحة. أما الإخراج يا رب هو الربان، هو المايسترو، هو الإبداع كله، أيمن الحبسي.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، وحياكم الله في برنامجكم الشباب والخريف. وكالعادة من خلال البرنامج في كثير من السوالف والحكايات إن شاء الله بنطرحها لكم من خلال البرنامج، وبنعرفكم على تفاصيل خريفية في هذه الأجواء الرائعة من خلال الموسم الخريفي في كل عام. مساء الخير مرة ثانية رويدة.
2: مساء النور.
1: منورة بصراحة.
2: نور نورك.
1: أكثر وجبة في محافظة ظفار تعجبك؟
2: أكثر وجبة معيقين.
1: معيقين؟ شنو معيقين؟
2: إيش اسمه؟
1: معقين.
2: معقين؟

0: يعني الحين قلت أخبرك عبد الله ما يصير. أنت جسم تعدل النطق. إذا عيدة عشان علمني كيف.
1: أكثر وجبة تفضلينها يا وجبة؟ عملوا لها مونتاج هذيك.
0: أنت قولها عشان أنا أقول بعد.
1: لا إيش قولي؟ قلت لي شيء معجن.
0: معجن.
1: إيه.
0: هي.
1: هاي ما في. بس
0: لو قايل المضبي أحسن.
1: مو بس. إيه والله. كان قلت قبولي. شوفي السهل.
0: تراني أحبها والله يعني جدا.
1: زين معجن إبل. بقر ايش اللي تفضلينه؟
0: أنا
1: اللي ولا ما كنتي تدرين
0: انا ما اعرف اقي واكل
1: اي بالعافيه والله احلى شيء. لا تقعد تسال ايش هذا ما ايش
0: يقول لك ابل تقول انا ما اكل ابل مع انه هو عادي يعني إيه لو ما مخبرينه إيه بياكل عادي.
1: الشيء بالشيء يذكر احنا بيكون عندنا حديث عن المطبخ الظفاري بنعرف تفاصيله. الله يسعدك يا ريت. الله يسعدك دنيا واخره يا رب ان شاء الله. ضيفة عزيزة بتكون معنا في الجانب الآخر عن طريق الاتصال. أنيسة أم مازن يا مرحبا فيك.
2: هلا مرحبا فيك.
1: الله يعافيك ويسلمك يا رب إن شاء الله.
2: الحمد لله.
1: أول شيء خليني أعرف مسخان إيش هي؟ هل هي اسم وجبة ولا اسم المشروع؟ عطيني فكرة عنه بعدين بندخل في التفاصيل.
2: المسخان هو عبارة عن المطبخ الظفاري. زمان كان يحطوا الحصى والحطب يسموه مسخان. فسبحان الله لي زميلة معنا في الجروب وقول لها يا بنت الحلال انت وين انت وين؟ تقول انا في المسخان. في المسخان
1: بمعنى المطبخ
2: يعني. المطبخ الظفاري قديما مسمى. فسبحان الله جت على الجرح زي ما يقولون. سميت مشروعي مسخان أم مازن.
1: الله يعطيك العافية أم مازن. الله يعطيك العافية. إذا خليني كذا ندخل في صلب الموضوع. إيش الوجبات الظفارية الأصيلة المعروفة في محافظة ظفار؟ وكل طبق إيش محتوى يكون؟
2: بتكشف لي سر المهنة.
1: نأخذ العناوين الرئيسية يعني.
2: تمام. شوف عندنا في محافظة ظفار يعني زي ما بنشوف في الأكلات الخليج وعندنا اللي هو الهريسة والمرقوقة وهذين المرقوقة. بس في أكلات هنا عندنا في المحافظة الظفارية تتميز بها محافظة الظفار فقط. زين عندك الخبز القالب. سمي الخبز القالب لأنه يطبع على قالب من طين. زين عندك الكعك السخين في أهلنا في البادية يسمونه الدفاديف.
1: نعم.
2: عندك زي ما قلت المعجين.
1: اي نعم
2: المعجين. عندنا وجبة اللي طبعا اشتهرت فيها أم مازن حاليا في هذه الصدفة هي الحمضيت.
1: ايش
2: ما عرفت اعرف الحمضيت.
1: حمضيت ايش
2: احنا ايوه نجي عند الحمض. هي اصلا اكلة ريفية. تمام. اللي هو الزبدة يخض اللحم ويخض. انا قاعد اشوف لحم عشان كذا اقول لك خض اللحم. يخض اللبن ويستخرج الزبدة وبعد كذا يسيحوا عشان تسوون دهن سمن. تمام. البقايا اللي تبقي في قاع القدر تجيك حامضة مالحة. هذه هي الحمضة. فالحين صارت ما نطلع سمن ولا نطلع دهن.
1: نعم.
2: نكسر من الحب الهريس المقروش ونغلبه القطميم وتطلع لنا اللي هي الحمضة. صار الناس كلها محبوبة ونستأكلها.
0: يا سلام. يعني جلسة حمسينة على الأكل الظفاري يا أم مازن.
2: مري وأنا أشك الظفار.
0: حبيبتي ما تقصري. يعني أم مازن نعرف أنه المطبخ الظفاري فيه وجبات كثيرة يتميز بها أكيد. وأنه يعني يكون حاضر هذا المطبخ في مواسم مثل خريف ظفار أكيد له أهمية. فكيف تحاول فعلا تستغلي هذا الموسم للترويج عن هذه الوجبات؟
2: شوفي اللي هو الخريف عندنا هو موسم نحسن بيدينا وربونا لغاية ما يجينا الخريف. حرارة تصير كلها خلية نحل اللي في المطبخ واللي في البيت واللي. تمام. احنا بالنسبة للأكلات تكون قد جهزنا أنفسنا لهذا الموسم. نحن أهل صلالة لو طبخنا لأهل صلالة شيء خلاص مألوف عندهم. لا نحن نريد نعرض وجباتنا للأشخاص اللي جايين من برا نوريهم إياها. أنا عندي في محلي اللي هو في العودة الماضي بالحافة سابقا عندي محل لما يجيني الأقارب يقول لي إيش هذا القشار؟ أشوف على النخلة شوف على النخلة كركنت كركنت فنحن مواد أغلبية المواد ولله الحمد موجودة في محافظة الظفار يعني النارجيل بالذات يدخل يمكن في أغلب أكلاتنا هنا في محافظة الظفار في المرقة الخام في مرقة السمك بالنارجيل في عندنا القشاط في السميتة في عندنا اللبنية القراصنة كلها تدخل فيها إيش النارجيل
1: زين أنا ما أبغى مرور الكرام الحين ذكرتي أكثر من وجبة قولي لي هذه مثلا القشاط خلاص معروف على أغلب ولايات السلطنة بس القراص إيش هو القراص يعني كل ما تقولي لنا اشرحي لنا بشيء بسيط عشان المستمع
2: لا عادي عادي عادي عادي
1: الله يحفظك
2: القراص هو تعرف نحن متى نحن نقول نقرص قبل الخريف ما نقرص نقرص
1: يعني
2: نعمل العجينة ونلبسها في الشمس لكن عجينة خفيفة خفيفة وتلبس في الشمس لأنه في الخريف ما نقدر على الأمطار
1: نعم
2: تمام ونخزنها يجي ما شاء الله خلف يجي الموسم هي عادة بتكون في شهر رمضان عادة نطبخها بإيش حليب النارجيل والسكر والهيل نكسر هذاك القوالب اللي احنا يبسنها نكسرها البعض يحط لها الكركم عشان الأصفرار والبصل والبعض يحبها بيضة اللبنية والقراص تقريبا بين أولاد عم أولاد عم
1: زين خلينا يعني وجبة ظفارية الناس من زمان ما سوتها أو يعني نسيتها نوعا ما وهي تعتبر واحدة من الوجبات الرئيسية في محافظة ظفار وبالتحديد مدينة صلالة
2: شوف في حتى أنا ما سوتها في أكلات كذا تكون في ريفية زي ما تقول رز بالدقر يعني ما شاء الله موسم الحين بعد الحطب يجي كذا اللي هو اللوبيا
1: نعم
2: بالدقر والحوانو عبكور حطول القطمين عندك في أكلات المسيب الكحك بالمسيب هذه الأكلات انتست لأنه ما عاد شيء مسيب ما عاد شيء ذرة ما عاد شيء زي الأول كميات فهم هذه هي
0: نعم يعني أيضا أم مازن أتوقع اليوم تعلم الوجبات كطبخ يعني كطريقة إعداد وطبخ ومراحل مهمة جدا أنه يكون في توارث لأنه الأم اليوم تعلم أبنائها كيف ممكن أو بناتها كيف ممكن تتقن الطبخة الفلانية إلى آخر فهل أنت يعني تسلكي هذا المسار أنه تحاولي قدر الإمكان أنش تعلمي بناتش فعليا أنه يتعلموا الطبخ الظفاري أو الأكل الظفاري
2: بنت الحلال نحن نبي نعلمهم ونبي الموروث هذا يظل على طول إحنا بنحافظ عليه بس وين نحافظ مع الشباب اللي باغين هالبرجر باغين ما عارف إيش بس الحمد لله نحاول بقدر الإمكان قدر إن نورثهم حتى لو القليل حتى لو وجبتين مش مشكلة
1: حلو
2: إذا أكثر ما يمكن
1: إذن اللي قاعد يسمعنا الحين أم مازن وفي الطريق وللحين ما تغدى وين يحصل مواقعك وإيش الوجبات اليوم اللي محضرينها عشان الناس إذا يريدون يأخذون من عندكم؟
2: أنا موجودة في عودة الماضي السابق أنا اللي هي الأرض اللبان بالحافة
1: ممتاز
2: في شركة أو مؤسسة نوفا إحنا هناك مأجرين محلات محلي موجود هناك عليهم سخان ومازن
1: ما شاء الله
2: إيش أنا حاليا أيوة الوجبات الدسمة اللي تحتاجها ناس أسويها في البيت لأهل صلالة مرقة الخام مرقة الكذابة المنشف الأخوة اللي جايين من برا نعمل لهم الأكلات اللي تكون سهلة عليها يأكلونها وهم في الطريق في السيارة على البحر يعني ممكن نعمل لهم القشاط ممكن نعمل لهم الخبز القالب الخبز الكعك هذا كله تشوفه في التنور
1: ما شاء الله
2: تبارك عندك اللبنية القراص هذه ما شاء الله موجودة وغير الأكلات اللي هي المكرونة هذه طبعا هذا أشياء حديثة
1: نعم
2: وفي أشياء وأشياء المشروبات عندك مشروب الكركدي عندك أشياء متواجدة كلها في
1: مسخان أم مازن الله يعطيك الصحة والعافية وأقول لهم كل من مشتهي كذا ونفسه هفته على وجبة أصيلة لذيذة مسخان أم مازن موجود في مشروع اللبان
2: أرض اللبان
1: في نوفا على شاطئ البحر يعني خذ غداك أو وجبتك واجلس على البحر وعيش حياتك
2: وعيش حياتك. وانا حتى لو ياخذ رقمه ويتصل وانا اجهز له اياها من البيت واجيب له اياها جاهزه.
3: الله يسعدك، الله يسعدك،
2: الله يهمك ان شاء
3: ما الله. قصرتي ما قصرتي والله، يعطيك الصحه والعافيه.
2: شكرا لك يا رب العالمين.
3: شكرا شكرا العقل. شكرا لك. احسنت
2: ممكن كلمه
3: يا امري تفضل.
2: ما يامر عليك عدد. اتمنى من الجهات المعنيه انها تحافظ على هذا الموضوع
3: ان شاء الله.
2: انا احس الحين مجتمع تداخل هذا الاكل قل الناس اللي يحافظون عليه. ما كنا نسمع مطعم فلان. نعم. هذا الشيء براحوا.
3: نعم.
2: استلموا هالأخوان الأجانب.
3: نعم.
2: أنا أحس نفسي أنا الوحيدة حاليا في الدور هذا كله اللي ماسكة. أنا توكلت وتسهلت.
3: الحمد لله.
2: حد الحكومة هذا الموروث. نحن ما بنبيع عشان نفرض، لا نحن عشان نوري الناس اللي جايين هذا موروثنا.
3: صح كلام.
2: وهذا أكلنا زمان وهذا. هذا اللي أتمنى.
3: ان شاء الله يا رب،
2: ان شاء الله
3: يا رب، وان شاء الله رسالتك توصل باذن الله يا يما.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: يعطيك العافيه، شكرا
2: جزيلا.
3: ما قصرت.
2: مع السلامه.
3: تسلمين. كان حديثنا مع أنيسة أم مازن ومطبخ مسخان. علمتني المعلومه مسخان هو المطبخ
0: الظفاري
3: قديم. الحين فاصل ونرجع.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن تحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، اليوم حضرين لكم كذا شغلة كثير ممتعة. اليوم حولنا الاستوديو الإذاعة وخليناه استوديو تسجيل غنائي، طبعا بوجود فرقة التعاون الفنون الشعبية بيقدموا لنا كذا وصلات من الفنون اللي تشتهر بها محافظة ظفار. بيكون معنا ضيفنا العزيز وهو رئيس الفرقة رشيد بن رجب البدر. يا مرحبا فيك وحياك الله.
4: حياك الله أخ عبد الله، مساكم الله بالخير، ونمسي على السادة المستمعين بالخير والعافية إن شاء الله،
3: وتجدد اللقاء نقول. حياك الله الحبيب. يعني أنا بصراحة أحب أشكر علي بيت مرزوق، يعطيك العافية. يعني أنا مسميه المنسق العام بصراحة. أنت عارف إيش أنا مسميه في التليفون عندي؟ مسميه علي بيت مرزوق المشرف على اللي عرفني على عازف الكمان وعازف الأورج وعازف الناي. يعني بجد يعطيه العافية
4: ما شاء الله، نشط رجل وأيضا يعني يحاول يخدم قدر الإمكان الفنون والفرق الشعبية وأيضا الفعاليات اللي بتكون في مصاحبة في خريف ظفار.
3: الله يعطيكم العافية. بس قرب لي صوت الميكروفون
4: إن شاء الله،
3: وخليني أعرف أكثر الفنون اللي أنتوا تقدمونها إيش هي.
4: نحن تقريبا نتميز بفنون مرباط كلها، يعني
3: ما شاء الله
4: من الألف للياء
3: ما شاء الله
4: نشتغل فنون مرباط. ومرباط انتم تعرفون ما شاء الله زاخرة بالفنون.
3: أمس كنت في مرباط أنا.
4: ايه نعم.
3: أنا كنت رويدة ما راحت، كل مرة
5: أروح
4: في مرباط. إذا ذكرنا مرباط لازم نذكر مدرستين للفنون اللي هي فرقة بيت بن شمسة، فرقة بن جوهر.
3: نعم.
4: هذه الفرق ما شاء الله قديمة وعريقة، يمكن أكثر من 300-400 سنة.
3: يعني ما شاء الله، الله يعطيكم العافية.
5: نتحدث عن تأسيس هذه الفرقة من قبلك.
4: الفرقة قديمة، هي احنا تورثناها عن العائلة أيضا، وأيضا الأهل، فكانوا أيضا أمهاتنا وأجدادنا كانوا تقريبا يشتغلوا في هذه الفرقة أو مارسوا الفنون في هذه الفرقة. من بعد ايضا مصاحبين ايضا فرقه بيت بن شمسه.
3: نعم.
4: وفرقه بن جوهر بعد ما توقفت ايضا توفوا طبعا الناس. نعم. الاولين القدامى كلهم. فبدت نحن بدينا نهتم بالفنون هذه على اساس ان ما تضيع ايضا، وايضا ممتاز. نحافظ عليها. فحاولنا قدر الامكان كل ترى الشباب الحين اللي شغالين معنا في الفرقه قدرنا انه نغرس فيهم حب الموروث هذا. ممتاز. ونحافظ على هذا الموروث العماني.
3: حلو.
4: ان شاء الله.
3: اذا خلينا احنا نبغى نسمع احنا وجود الفرقه، نبغى اكبر كميه ممكن من الاعمال نسمعها على الهواء. فاول لوحه فنيه ايش بنسمع؟
4: ممكن نعملكم الشرح، لان الشرح فيه ثلاث نقلات.
3: ممتاز.
4: هو بيكون القصبه والشرح وصوت الهوك.
3: قصبة
4: وشرح وصوت الهوك
3: صوت
4: يندرج كلهم في الشرح.
3: يلا ممتاز، يلا يا شباب نبغى نسمع الحين والكلمة لكم وسمعونا وبدعوا الله يحفظكم.

0: احسنتوا يعطيكم العافية. اليوم بنبحر من فن لفن آخر إن شاء الله بوجود ضيفنا الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك
0: يا عبد
1: الله.
0: مرحبا.
1: يا مرحبا فيك.
0: ها كيف؟
2: لا طربنا صراحة. حبيت حتى الانتقالات بين كل جزئية وهذه الفنون اللي انت الثلاثة ذكرتهم.
1: نعم هو يندرج تحت مسمى الشرح بس هو له ثلاث نقلات.
2: أيوة.
1: وأيضا هذا يعني يمارس في الزواج مثلا المناسبات الوطنية في الختان أيضا فيمارس هذا الفن. أيضا عندنا فن آخر اللي هو البرعة المرباطية هذا متخصص بها ولاية مرباط اللي هي فرع الخيبعان. هذه تكون برتم بطيء من البرعة وتميز بها فقط ولاية مرباط.
2: جميل.
1: يعني هذه خيبعان أيضا نفس الشيء في الأعراس وفي أيضا أكثر شيء الأعراس والختان تمارس.
2: يعني لما نتكلم نحن عن فنون محافظة ظفار لاحظ فعلا هذا التنوع الجميل.
1: نعم.
2: وتحديدا
1: نعم.
2: أنه يعني كل ولاية لربما عندها هناك
1: خصوصية
2: كم أيوة خصوصية أيضا في هذه الفنون.
1: نعم.
2: كيف تحاول فعلا تبرزوا هذه الخصوصية من خلال الفعاليات المقامة هنا في المحافظة استغلال المواسم أيضا موسم خريف ظفار مثلا.
1: نعم هي عجل لأنه لكي نحافظ على هذه الفنون لازم أيضا لازم نمارس هذه الفنون في الأعراس أيضا في مناسبة الأعراس في المهرجانات أيضا مثل مهرجان خريف ظفار على سبيل المثال. أيضا إذا في فعاليات لبعض الشركات يطلبون الفرق الوطنية أو الشعبية لتمارس هذه الفنون هي تعتبر هي هوية بالنسبة لأي بلد أو لأي وطن اللي هو الفنون. من خلال الفنون أنت ترسل رسالة أيضا للمجتمع أو أيضا إلى خارج السلطنة يتعرف على الفنون والتقاليد. المميز عندنا في ولاية مرباط أن كل فن له قصة كل فن يحكي لك عن مثلا عن حادثة معينة سواء حتى حالات الوفاة لنا فن نقصد في فن في حالات الوفاة الأفراح لها فن البحر له فن أيضا الريف السهل المدينة كل يعني كل الفنون هذه مصاحبة لها قصة فالفن يحكي عن القصة هذه. عندنا من القصة أيضا اللي هي الوقية عندنا في ولاية مرباط يحكي عن أيضا واحد عشق بنت عمه لما رفضته صارت قصة وصارت فن يعني تجسيد. نحن فرقة التعاون نحاول من خلال المسرح نجسد القصة هذه بفن. نعمل أول شيء القصة على المسرح ومن ثم نصاحبها بفن.
0: زين اللوحة الثانية اللي ممكن نسمع الحين إيش بيكون الفن؟
1: ممكن نعمل الآن الخيبعان.
0: خيبعان نشرح أيوة. شوي الخيبعان على ما يتجهزون.
1: طيب الخيبعان هذه هي تؤدى في حالات الأعراس يعني يدخل العريس أيضا بالخيبعان اللي هي رتمها يكون البرعة بس برتم بطيء.
0: اي نعم يعني هي صورتها برعة ولكن إيقاعها مختلف
1: وأيضا إيقاعها أبطأ من البرعة العادية اللي متعارف عليها في محافظة ظفار. ايضا في الختان مثلا الطفل لما يختن اهله يفرحوا به يعملوا له ايضا خيبه
0: نعم. العدد اللي يلعبون في المدار يعني
1: المدار من 2 إلى 6 إلى 8 اشخاص.
0: أي نعم.
1: بس هذا خاص بالرجال فقط
0: للرجال.
1: نعم الخيبة.
0: وهل هو يعني الزامي لازم يكون حلقه
1: هي كان الدارج ايضا في محافظه في ولايه مرباط كانوا يعملوا الحلقه هذه. ايوه في البدايه تكون كالبرعة العادية من ثم يعملوا دائرة
0: الحلقة
1: وممكن كل 2 يكون مقابلين البعض وهم يعملوا الدائرة هذه
0: والتفاعل
1: يعني.
0: عموما الحين بنسمع أيضا واحد من الفنون الجميلة وهو فن الخيبعان نعيش معه ولكم الكلمة يا شباب وفن الخيبعان

0: أحسنت أحسنت، يعطيكم العافية. وأقدر أقول هو واحد من الفنون اللي تشتهر فيها ولاية مرباط، فن الخيبة.
1: أكيد نعم.
0: زين، إحنا كل شوية بنرجع للفرقة، بس أنا في نفس الوقت أحب أذكر المستمعين اللي قاعد يتابعنا في هذه اللحظة، ونقول ضبط الموجة، اسمعنا على إذاعة الشباب، بالتحديد برنامج الشباب الخريف، وعيش مع أجواء الخريف.

0: ابى اسمع الجمهور ومين غاب عن
1: الشباب. اذاعه الشباب الاكثر استماعا في سلطنه عمان.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا
3: Movement that inspires. هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن تحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
5: أجواء خريفية قاعد نعيشها من خلال برنامجنا، برنامج الشباب الخريف. نحيي فرقة التعاون اللي منورينا ما شاء الله تبارك الله، ونحيي ضيفنا رئيس الفرقة. ما قصرت، يعطيك العافية. وقلت الحين في فن الأستاذ رشيد بن رجب البدر، رئيس فرقة التعاون الفنون الشعبية. الفن القادم ايش هو يكون؟
6: فن الوقيع.
5: فن الوقيع، ايش هو فن الوقيع؟
6: الوقيع هذا من فنون الربوبة، وكانت امتاز بفرقة بيت بن جوهر.
5: نعم، لهم التحية والتقدير.
6: التحية للأخ عبد الرب، الأستاذ عبد الرب
5: مهندس العزيز. نعم.
6: فعبد الرب جزاه الله خير. أيضا نحن نحاول قدر الإمكان ناخذ منه المعلومة الصح والفن الصح، ونطبق أيضا في الفرقة. وأي نقد أو أي سبحان أي توجيه منه يعني يعتبر مفيد لنا.
5: ممتاز. نعم. ممتاز. نعم. الله. يعني أنتم تحاولون تأخذون أصول الفن.
6: أكيد
5: نفسه.
6: أكيد. نعم.
5: إذا نسمع الحين إلى فن الوقيع بكل حيوية وبكل إيقاع جميل، ولكم الكلمة يا شباب، تفضلوا.

0: انا اتمنى باسم الفرقه اعملوا لي فيد مو كات خاصة الإيقاعيين، يعطيكم العافية. طبعا أنتم اللي ما شاء الله تبارك الله يعني أسرة فنية، أسرة حقيقة يعني، يعني الله يحفظكم يا رب إن شاء الله. الجزئية يعني أنتم لكم مشاركات ما شاء الله على مستوى المحافظة، هالسنة في لكم أكثر من حفل شاركتوا فيه؟
1: نعم، شاركنا في مهرجان خريف ظفار. نعم. في عودة الماضي.
0: ممتاز.
1: خلصنا تقريبا 6 مشاركات هنا.
0: ما شاء الله.
1: أي نعم. وأيضا في مهرجان مرباط اللي موجود في مرباط. نعم. شاركنا. وفي أيضا السنوات الماضية أيضا. نعم. كان أيضا
0: هل لكم في تعاون قريب هالأيام؟
1: أتوقع إن شاء الله. هو أنتم منتظرين إذا في زيادات إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: هذه المرة يعني خلصنا تقريبا هم حدوا مبدئيا 6 مشاركات لكل فرقة.
0: نعم.
1: فاحتمال أيضا تكون في إضافات. ممتاز. إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: إذن اللوحة الختامية اللي ممكن نسمعها إيش بتكون إن شاء الله؟
1: ممكن تعلم عندكم من عمل الفن الدان مثلا.
0: يا نسمع.
1: لان هذا فني، هو يعتبر جنايزي. فالمفروض ما نختم فيه.
0: لا بس يعني في طرف
1: بس نوصل للناس ايضا رساله، اي نوع من الفنون اللي بتميز ولايه مرباط.
0: نعم. نسمع اذا فن الدان مع فرقه التعاون للفنون الشعبيه. لكم الكلمه.

0: أحسنتوا أحسنتوا، يعطيكم العافية. اليوم عشنا معاكم مجموعة من الفنون، أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، أتمنى الابتسامة دائما على محياكم. وشكرا لك أخوي رشيد، ويعطيك العافية، وإن شاء الله دائما نلتقي على الخير والمحبة بإذن
1: الله. إن شاء الله بنا. شكرا لكم منصور أيضا، الحمد لله على المقابلة الطيبة هذه، جزاكم الله خير. وهذا أيضا تعتبر رسالة أيضا منكم أنتم كإعلاميين، نوجهها أيضا للمستمعين والإذاعة الطيبة هذه.
0: شكرا شكرا لك يا حبيبنا، والله يسعدك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، والحين بتكون عندنا مغامرة جميلة ورحلة رائعة. تخيلوا أنا ورويدة داخل الاستوديو والشباب يعني أيمن وفيصل وخالد وأحمد، ولكن بنخوض تجربة مع ضيفنا القادم. بصراحة هو موجود الحين في مكان أنا ما بقول، هو بيقول لي وين مكانه. بيكون معنا الرحالة والمغامر مروان بن مسلم العبيدي. مساك الله بالخير الحبيب.
1: مساك الله بالنور أستاذ عبد الله.
0: الله يسعدك. قول لي وين موقعك الحين مروان؟
1: الحين أنا طالع من رخيوة في باب الكوت.
0: ما شاء الله ما شاء الله، درب السلامة يا رب. زين أنت، أنا تواصلي معاه كان قبل يومين تقريبا، وإيش اللي شدني في مشهد صوره لعين روب ولكن بزاوية مختلفة. اللي عجبني في مروان إنه طرح التساؤل عند الناس، وين تتوقعون هذا المكان؟
2: فالكل متفاعل.
0: بصراحة أحييك يا مروان على هذاك المشهد الجميل، وأبيك تحكي لي إذا في مواقع ثانية بعد رصدتها من خلال كيمارتك.
1: أول شيء الله يخليك ومسيد عليكم جميعا هناك في الاستوديو. طبعا ما أشوفكم وما أشوفكم اليوم بسبب المغامرة اللي احنا فيها، كنت أتمنى أن يكون موجود. ولكن هذا تواصلكم أتوقع أنه يقضي. إنزين
2: لأن احنا بنسير معاك الموضوع في هذه الرحلة.
1: أنا دائما أخذ معي أصدقائي متنوعين يعني يتغيروا.
2: تفضل.
1: بالنسبة راح نحكي عن الفيديو اللي انتشر تقريبا قبل يومين، كان لعين روب، ولكن كان في توقيت محدد. طبعا أغلب الناس لما ينقشع الضباب لما تظهر الشمس شو يقول لك يا أخي خريف وشمس وكذا. بس بالنسبة لنا احنا كمغامرين ومصورين أنا أحب هذا الجو. اقتنصنا بفرطول شباب ما قصروا، قالوا إيش رأيك نروح لعين روب؟ عين روب تتميز بشلالات بس هي مخفية، يعني أنت توصل لحوض السباحة راح تسبح فيه وتستمتع، بس ما تعرف هذا الماء وين يودي في النهاية. فطيرنا الدرون، شفنا مناظر صراحة عجيبة عجيبة جدا، يعني قد يكون قلة من الناس اللي صورت هذه الأشياء في قومة تشوف. كانت رهيبة جدا. ما أدري هل في الاستوديو راح تظهر معاكم بعدين في الإذاعة المرئية أو لا، لكن هي بعد موجودة في مقاطع معي بالإنستغرام، والأستاذ عبد الله موجودة معه أيضا. شلالات طويلة، حاولنا حتى نحن بعدين في مغامرة ثانية. نزلنا على شاطئ الحوطة، طبعا للذكر بس السلامة أن شاطئ الحوطة حاليا في انهيارات طينية، لكن شرع ثالث يعني بقيادة حجر،
0: يعني يواجب الحذر وانت تسوق السيارة. أيوة. ممتاز.
1: زين
0: لا مروان، شوف انا احب اكشف الاسرار، يعني ما شاء الله تبارك الله، هل اللحظة هي وليدة الصدفة ولا انت كنت محضر لها اللي صورت فيها؟
1: عشان نكون صادقين،
0: اي نعم،
1: هذه زيارتي المرة الثالثة اروح صلالة. لما سمعت الناس تكون كشف الجو انا رحت لصلالة عشان هذا الموضوع،
0: الله عليك،
1: على اساس ان نشوف الاماكن اللي ما كان نشوفها في الضباب.
2: جميل
0: ما شاء الله.
1: ايوه، فيحتاجنا شويه تخطيط.
0: زين رايح ظلكوت ايش بتصور؟
1: نعم،
0: رايح ظلكوت ايش بتصور؟ اقول هناك
1: خاطري اوري هذا زميلي لانه هو من خارج السلطنه، نريد نقنعه ان الجمال تذبح في البحر.
0: الله الله عليك.
1: هو يريد يشوف.
0: من تعرفنا فيه ضيفك اللي موجود معاك؟
1: هو ما بيتكلم عربي.
0: انجليزي. ومن وين هو اصلا؟
1: هو بريطاني بس شغال في السلطنه.
0: نعم،
1: من تقريبا 6 شهور واصل
0: ما شاء الله عليك.
1: فالتقينا في مغامره جبليه، وحكيت له عن ظفار، حكيت له عن اشياء وكذا، قال هل ممكن هذه تكون حقيقيه ولا اي؟ قلت له خل بوريك اليوم.
0: الله الله يا اخي، احييك مروان والله، يعني احييك بصراحه على هذا الجهد اللي قاعد تسوي. انت بالفعل انتوا سفراء السلطنه كمصورين او كمغامرين او كرحاله في تعريف بمقوماتنا الطبيعيه اللي موجوده. الله سبحانه وتعالى هبى هذه الارض الطيبه من مسندم ليه صلاله بكثير من التفاصيل، ومن البريمي الى صور بالكثير من التفاصيل، سهول وديان جبال، يعطيكم العافيه. بصراحه انا حبيت ان نشارككم هذه الرحله انت وضيفك الكريم، وأتمنى لكم إن شاء الله رحلة موفقة وممتعة بإذن الله.
1: آمين آمين أستاذ عبد الله. وما قصر ظني بس لي رسالة أخيرة يعني.
0: آمر تفضل تفضل.
1: أيوة أحب أضيف أنه أتمنى من كل شخص لما نشوف أن مثلاً الحكومة والدولة جالسة تبذل مجهود عشان تروج للصلالة أو لغيرها تفقد مشاهير من برا عمان.
0: نعم.
1: أتمنى أنه ما ينتقد هذا الشيء.
0: نعم.
1: أول شيء لازم أنت تؤمن أن هذا راح يرفع اسم بلدك.
0: نعم.
1: أنت خليك معاهم. ساندهم دائماً. أنت قم بالواجب. نعم. نحن نخجل لما نشوف الشخص يبرز جمالية عمان.
0: نعم.
1: هو يسبقنا فيها ونحن أصلاً من عمان ما سبقنا.
0: نعم أحسنت.
1: أنا اليوم أشكر جميع المصورين وجميع الناس اللي راح تطلع عيون جديدة في الخريط شلالات جديدة. وأذكر بعد الأستاذ عبد الله المعشني المصور
0: مغامر. نعم قدم له تحية عبد الله.
1: أيوة لحقنا تقريبا قبل يومين إلى عين في وادي النحيل. هذا الوادي أستاذ عبد الله أتوقع إنه راح يكون له شأن في السنوات القادمة.
0: إن شاء الله يا رب.
1: سبب هذه العين ليش؟ لأنه الناس تستمتع بس بالمناظر ما في كان شيء أكتيفيتي.
0: نعم نعم.
1: إن شاء الله الموسم القادم بيكون قوي.
0: بإذن الله بإذن الله. بوجودكم يا مروان. كل الشكر لمروان بن مسلم العبيدي رحالة ومغامر. سعيد كثير بالتواصل معك وانك نورتنا من خلال إذاعة الشباب وبالتحديد في برنامج الشباب والخريف. حياك يا مروان ودرب السلامة يا الغالي. أحسن.
1: آمين آمين جميعا. شكرا.
0: فاصل ونواصل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، وحياكم الله في برنامجكم الشباب والخريف. اليوم أنا ما برحب بضيفتنا.
5: ليش؟
4: أنت بترحبي
5: والله. يعني ضيفتنا الله يسلمكم مستمعين، إنسانة عزيزة أيضا، هي موجودة في المجال الإعلامي، وخلال الفترة الماضية أمانة عبد الله يعني من خلال جولاتي معاها جلسة ألاحظ أنه في كثير من الناس متأثرين بالشيء اللي جالسة تقدمه خلال هذا الموسم، موسم خريف ظفار، مش بس من خلال تقديم مادة كثر ما أنه تحاول توصل قصة وتوصل شعور لهذه الناس. فيسرنا أن نرحب بفاطمة جمعة الإعلامية المبدعة في مجالها. حياك الله فاطمة.
6: أهلا ومرحبا رويدة وأستاذ عبد الله، سعيدة جدا بتواجدي معكم، كونكم زملاء كذا يعني ننقل كل جماليات الخريف ومشاعر الخريف أيضا للمشاهدين والمستمعين.
4: يعني شو أنا فاطمة، يعني من الأسماء يعني شاهدتي فيك مجروحة، بس أحييك بصراحة على تغطيتك التلفزيونية في كل برنامج، ما شاء الله لك بصمة. يعني أذكر يمكن آخر عمل كان ربطنا في رمضان مع الأستاذ سعيد موسى سوق مطرح. لك حضور مميز، يعني البحث عن القصة، البحث عن الحكاية. كثير من الناس جو صوروا في الخريف، إن كانوا صناع محتوى، مغامرين، برامج تلفزيونية، ولكن فاطمة الهدابي لما تطلع في شيء غير.
6: يا الله.
4: يعني ما أبغى أمدحك لأنك تستحقين المديح، ولكن جد أنت تجتهدين عشان تطلعين مادة بصرية مختلفة.
6: لأن أستاذ عبد الله الناس صارت تحب القصة، الشيء المختلف، صارت تحب إنه شخص يقدم لها شيء قريب منها ويلمس شيء في داخلها بأي طريقة كانت. فدائما يعني خريف ظفار بالنسبة لي للمرة الثالثة حاليا أحس في كل مرة أنا أكتشف أو أفتح نافذة جديدة تقربني للمكان أكثر وأكثر، ودائما أقول إنه ظفار تهذبني بطريقتها، قدرت كذا تخلق شخصية فاطمة وتخلي فاطمة الحقيقية، يعني شخصيتها الحقيقية بهويتها بأسلوبها القريب من الناس. فبالنسبة لي القصة شغلي الشاغل. إيش الشيء المميز اللي أنت بتقدمه للناس؟ إيش الشيء الجديد اللي أنت بتقدمه للناس؟ وبما أني ذكرت لكم أن هذه للمرة الثالثة، فأول شيء دايما أقول أنه التحدي الأكبر إيش الشيء الجديد اللي بقدمه الناس. يوم بعد يوم تتضح لي الصورة أنه الشيء الجديد مش فقط المكان، هو القصة، الإنسان، إيش التفاصيل اللي أنت راح تخبرها للناس، يعني تفاصيل يمكن الشخص عبر فيها للمرة الأولى، لكن أنت لما بتجي وبطريقة ثانية تعرضها، لا أنت هنا نبهت على تفاصيل ما كان منتبه لها أصلا.
5: جميل.
6: وأي ايضا اكتشفت ان الجديد مش المكان الجديد الجديد في الطريقه اللي انت راح تقدم بيها المعلومه للناس بشخصيتك وباسلوبك مثل ما قلت.
5: ممتاز. يعني حول موضوع الشخصيه، يعني اتوقع انه دائما يقال انه الشيء اللي طالع من القلب يوصل للقلب مباشره.
6: صحيح.
5: فاليوم يعني فاطمه، يعني ما مدى اهميه انه يظهر المذيع بسجيته بعفويته عشان يقدم مادة إعلامية للمشاهد؟
6: عادنا والعفوية. شوفوا أنه من الأشخاص اللي يؤمنوا أن أخلي اللحظة كذا تأخذ مجراها بشكل طبيعي، خلي اللحظة تروح ولوين بتوصل يعني. وأمنت بعد أن العفوية يعني كل ما كنت عفوي كل ما كنت أقرب للمشاهد. لما أنت تتكلم اليوم بنبرتك، بطريقتك في التعبير، ردود فعلك، ضحكك، حتى استغرابك أو تعجبك، يا أخي المشاهد يحس أنه هو جزء من هذا الحوار الحي أو من هذه الفقرة أو المشهد اللي أنت قدمته. وبكذا أنت تبني علاقة بينك وبين الجمهور، تبني أيضا تكون في ثقة بينك وبين الجمهور، فبالتالي هو يستمتع ويستانس لأنه في شخص يالس. يعني هو يشعر أنه يالس اللي يحدثه إنسان، ما بس يالس يقدم له المعلومة وبس. لكن هذه العفوية ما يعني في نفس الوقت أنه نحن نغيب من الاحترافية، من التحضير، من الوعي. لا، يعني العفوية لازم تكون موجودة، بس في نفس الوقت الاحترافية أيضا أنك أنت ما تفقد شيء من طبيعتك. وعموما ترى المشاهد يعني تحس أنه هو يتعلق في الشخصية وش كثر هو يالس يقدم له أكثر ما يتعلق بالبرنامج بالنفس. لأنك أنت لما هو يتعلق فيه معناته لأنه وجد في شيء فيك يشبهه، أو أنه يالس يقدم له الشيء الجميل يعني. فأنا والعفوية.
4: خليني شوية يمكن جانب آخر. إحنا عرفناك من خلال البرامج التلفزيونية، ليش في برامج الإذاعة ولا؟
6: لا والله.
4: إن شاء الله إن شاء الله.
6: إن شاء الله بإذن الله. ليش لا؟
4: صوتك جميل يعني إذاعياً على السمع جداً رائع.
6: يعطيك العافية.
4: أنت عارف شوية على فاطمة، أنت شنو دارسة؟ هواياتك، مجالك، هل رغبتك كان هذا في الإعلام سابقاً؟ شوي من فاطمة يعني.
6: أنا من يوم صغيرة وأنا أحب مجال الإذاعة والتلفزيون. أذكر لما كنت في البدايات في الابتدائي كنت عادي أطلع أقدم إذاعة بشكل ارتجالي. شوي شوي بدأ الموضوع يكبر، لا أنا صرت أحب تخصص الإعلام، أحب الحياة فيه، مش فقط لأنه هو ظهور، لا، لأنه هو في شيء جوهر بداخلك يخليك أنت تحب هذا التخصص. شوي شوي أكبر تتغير الاهتمامات، تتغير التخصصات، أمشي على الطبي، أمشي على القانون، لحد آخر شيء وجدت نفسي أنه لا، الإعلام. فكانت هذه الرغبة الثانية وانقبلت الحمد لله في تخصص الإذاعة والتلفزيون جامعة سلطان. هناك حقيقة اكتشفت أن مهنة الإعلام هي مهنة الجوهر أكثر من كونها مهنة المظهر. فتجارب الحمد لله اللي خضتها كلها شكلت يعني كذا، شكلت فاطمة، علمتني بطريقة ما، فتحت لي أفاق كثيرة، من تدريب في قناة الجزيرة لين انتقالي مثلا بين الدول الخليج وحتى الدول الخارجية في تجارب معينة. وبعدها خلاص مشيت على هذا المسار، مسار الإعلام، تنوعت فيه بين أني مرة أروح للإذاعة أجرب أقدم، مرة للتلفزيون، مرة تقارير. بس صار موضوع الميدان يشغلني أكثر، صرت أحب أكثر أني أكون مراسلة ميدانية، أني أنقل للناس من قلب المكان نفسي يعني. ولكن هذا ما يعني بعد أني ما أحب مثلا البرامج أو الإذاعة، لا، كلهم يعني بشكل عام كلهم يعني كل المجالات أحبها. أذكر الأسبوع الماضي في واحدة من الأخوات سألتني سؤال، قالت لي أنت ليش تحب الإعلام؟ إيش الشيء اللي يخليك تحب الإعلام يعني؟ هي تقول يالسة أفكر. قلت لها أكثر شيء أحبه أني أقدم شيء للناس بالشكل اللي أنا أحبه وهم يحبونه. هذا يعني هذه قصتي مع الإعلام. لو تكلمت ما أقدر.
4: زين، هل تحسين أرضية الإعداد فادتك بعدين في برامجك؟
6: طبعاً.
4: أنا تعرفين ما قاطع كله بالخير، يعني أنا فاطمة تعرفي عليها كان مسبقاً من خلال الاتصال فقط. أنا لا عمر تلقينا، حتى جهازي مسميها فاطمة الهدابي برنامج الباب. كان برنامج مسابقات في رمضان، كانت هي اللي تعد الأسئلة ونتواصل بس إنه كم سؤال بيكون الحلقة، ولا عمرنا التقينا. بعدين سبحان الله صار يعني شاءت الظروف والتقينا في عدة برامج.
6: بس استاذ عبد الله وجودك كان للأمانة دافع وداعم ومشجع في الإعداد، حتى لو كان التواصل عن طريق الهاتف، لكن في كل مرة مثلا كنت تقولي هذا السؤال أحسه شوية ثقيل على الناس، نخففه شوي، نخليه كذا قريب من الناس يلمسون في شيء. فجدا أحب الإعداد، أحس الإعداد هو المطبخ دائما مثل ما نقول، هو أساس اللي إحنا نتحرك فيه. فتخيل أنك تكون بدون إعداد، أنت إيش جالس تقدم للناس؟ لازم تكون معد جيد على أساس أنك تقدر تخاطب الناس بمختلف الشرائح، بمختلف الاهتمامات، بمختلف أيضا الفئات العمرية. ودائما الشيء بدون الإعداد ما يحلى، يكون ضعيف.
5: جميل، يعني مشوار حافل فاطمة، وما أعرف يعني إذا في سؤال عندك عبد الله، بس إنه أنا بختم معها بهذا السؤال اللي عندي. أثناء بحث فاطمة عن القصة، إيش الشيء اللي فعلا تدور عليه، والشيء اللي فعلا يعني تريده يكون موجود في القصة اللي تسردها؟
6: أوكي، إذا حددنا على موضوع ظفار، دايما أقول إنه هي مكان سهل إنك أنت تصنع منه القصة وتصنع منه المحتوى، ولكن وش الأصعب؟ جماليتها. فأنت إيش اللي بتصور بالضبط، وإيش القصة اللي بتصنعها للناس؟ دايما أحس إنه القصة والمكان مثل ما قلت شغل الشاغل، ولكن أحس إنه القصة دايما تفوز، دايما هي اللي تكسب، لأنه المكان مهما كان بجماليته، مهما كان بحلاوته، إلى أن قيمته الحقيقية، قيمة المكان تكمن في القصة. ليش سموه كذا؟ إيش القصة؟ من عاش فيه؟ إيش ارتبطت من الأحداث في هذا المكان؟ فالقصة صحيح أنه المكان يقودني في البداية، ولكن القصة لا، هي اللي تبقى. فأحب أني أخذها وأشاركها مع الناس ورايحين.
4: الله يعطيك العافية فاطمة، نورتينا بصراحة. بكرة عندك التصوير بعد صح؟
6: إن شاء الله.
4: الله يوفقك يا رب. وين بتروحين؟
6: بكرة والله في واحد من سهول محافظة ظفار مع ضيف رحالة يوتيوبر عراقي
4: ما شاء الله،
6: جاي لظفار بسيارته
4: ما شاء الله،
6: فأحس في قصة بتكون يعني مميزة عنده.
4: كل الشكر لفاطمة الهدابي الزميلة الإعلامية، أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق ومن نجاح إلى نجاح أكبر بإذن الله.
6: إن شاء الله بإذن الله.
5: حابة تختمي بشيء فاطمة؟
6: أنتوا إيش تريدوني أختم يعني؟
5: ترى فاطمة تغني بعد.
4: أتغني والله. خذيتيها طرف لساني. يعني محمد زميل محمد سعدون ختم فقرته الفترة اللي قدم فيها البرنامج.
6: فاجأني والله.
4: أيوة الحين لازم إحنا نسمع شيء.
6: لكن إلا إذا.
4: عشان أيمن يستانس.
6: لكن إلا إذا كنت بتكمل علي.
4: لا أنا مستمع.
6: إنزين خلوني بما إني يعني في ظفار طول الشهرين، أنا خلاص استهوتني فنون ظفار وأغانيها. فصرت كل ما أطلع الصباح أغنية، على العصر أغنية، على المساء أغنية. رح أغني شيء من المحليات يعني لأغنية عمر جبران.
4: الله.
6: يا ورد زاهر.
4: الله الله.
6: فالأغنية تقول

القلب ثاير شجونه يا ورد زهر حالي وزاهي بلونه يا أغلى ناسي يا من ملكت حواسي حبك أساسي في القلب راسخ ركوزه يا ورد زهر حالي وزاهي بلونه. يلا عبد الله كمل ولا رويدة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
2: حبيبي،
1: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
2: أنا معك.
1: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
2: أنا موجودة.
1: لأن الحضور يتطلب شعور.
3: وقت تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: يا حلم جا ظفار عالي،
3: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار، ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

تحياتكم مستمعينا وعودة لكم بعد هذه الفترة الدينية. تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب، هذه المساحة المسائية التي تأتيكم يوميا من الساعة 2 إلى تمام الرابعة بمحطات عديدة مختلفة. أتوقع أنه خلال الفترة الماضية ولازلنا أيضا نكتشف الكثير من الجمال من هنا من محافظة ظفار، سواء كان من خلال من نستقبله هنا من ضيوف، سواء كانوا من المحافظة أو حتى من المشاركين الذين يحاولوا هكذا أن يضعوا بصمة خاصة لهم في خريف ظفار، أو حتى من خلال ما نعكسه من جمال المواقع في محافظة الجمال محافظة ظفار. كل الشكر لكم مستمعينا، شكرا لهذه الصحبة التي استمرت إلى الآن، وأيضا شكرا لمصنع الشهرة للحلوى العمانية اللي قدموا لنا اليوم ضيافة جميلة منوعة من الحلويات وأيضا أنواع مختلفة للحلوى العمانية. شكرا لهم على هذا، على ما قدموه لنا اليوم. إذن نحن أيضا مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الشباب والخريف، على أن يتجدد بكم اللقاء يوم غد في ذات التوقيت من الساعة 2 إلى تمام الرابعة، ونرجو لكم مساء سعيد تقضونه مع من تحبون، وتقبلوا تحيات فريق العمل. صاحبناكم إعدادا وتقديما عبد الله السباح رويد الرواحي، وتحيات مخرجنا الذي يرجو لكم مساء معطرا بالجمال والرقة أيمن الحبسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: Hauptgang.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم حديثنا حديث خاص بفئة أو مرحلة معينة. اليوم حديثنا بيكون إن شاء الله عن كبار السن وتعامل الأطفال مع هذه الفئة، إن كان جد أو جدة أو إن كان خارج أسوار البيت الواحد. كبار السن هي مش مرحلة عمرية فقط، هي ذاكرة حية، هي تجربة إنسانية، هو عمق اجتماعي ما نقدر نقدره بثمن أبدا. طريقة تعامل هذه الأطفال مع كبار السن تعكس لنا دائما مستوى القيم اللي نغرسها في أطفالنا من هم وصغار، سواء كان احترام أو رحمة أو صبر أو تقدير للآخر. الطفل ما يتعلم احترام الكبير من التوجيه فقط، يتعلمه من المشاهدة اليومية، يتعلمه من طريقة حديثنا عن كبار السن، يتعلم من تعاملنا أمامهم. هذه الأطفال خص الله سبحانه وتعالى مرحلة الكبر لأن هذه المرحلة مختلفة عندهم هم. أنا كانت عندي حلقة قبل فترة، يمكن كملنا أعتقد فيها سنة أو ما كملنا، ما أذكر بالضبط، وهذه الحلقة كانت يعني ذو شجون، تحدثنا فيها عن كبار السن، لأن بعض كبار السن مزاجهم يتعكر شوي من أبسط الأحداث. كبار السن يكونوا صعبين المراس في التعامل معهم، كبار السن يكونوا ضيقين الخلق، خلنا نقول مش الأخلاق، لا الخلق، إنه بسرعة يعصبوا، يعني مثل ما يعني نقول إحنا بالعماني بسرعة يعصب، بسرعة يتنرفز، بسرعة. لما يجينا الطفل، وهذا الموقف صار أمامي أنا، كان في إحدى الحالات وكانت فيه شاهدة الجدة على موقف ما، وكانت موجودة، اللي كان موجود معها حفيدها، الأم موجودة في مكتب آخر. فخلصت الجدة وأمامي أنا هذا المنظر، قامت علشان تروح للمكتب الآخر مع بنتها. فالمفروض أن الحفيد عمره فيما يقارب 11-12 سنة يمسك يد الجدة ويمشي فيها. فقال ابني ينتظرها وهي تمشي يعني برفقه ببطء كبيرة سن، فقالها بصوت عالي، حتى يعني كان في تعليق علي أنا للموقف وحديث معه، قالها بصوت عالي: جدة، بالأكسنت أو بمسمى هو، جدة امشي بسرعة تعبتينا، بصوت عالي جدا. فهنا توقفت أنا، ساعدت هذه المرأة ونقلناها المكتب الآخر عند بنتها، وقلت لي الطفل تعال عندي، فأقول له يعني تعاملك مع جدتك والصبر مطلوب في هذه المرحلة، وتكلمنا شوي عن كبار السن. قال لي ما هي أنت لحظة أستاذة، رجع المكتب وبتشوفي أمي كيف، حتى أمي تتنرفز منها. لاحظوا، حتى أمي تتنرفز منها. أرجع أقولكم مثل ما قلت لكم قبل شوي، الأطفال ما يتعلموا بأن يعني أنا أوجههم، الأطفال يتعلموا بالمشاهدة. خلصنا والأم كانت في قضية كانت في قضية أخرى، قلت لها تعالي أنا محتاجة منك، أنت كيف تعاملك مع هذه الأم، كيف تعاملك مع هذه الوالدة؟ قالت والله أنا زين وكذا، وأنا دائما أوجه أولادي وأكلمهم وأنصحهم، لأنها حكيت لها الموقف اللي صار أمامي. قلت لها بس الولد يقول، والولد طبعا كان ما موجود وحطيناه في مكان آخر، قلت له الولد يقول ان انت تتنرفز بسرعة من تعاملك مع امك. قالت سامحيني وضغوطات الحياة، وانا علشان كذا اعصب عليها بسرعة، تاكل شوي شوي، تمشي شوي شوي، تتكلم شوي شوي. قلت لها هذه الام مين اللي شالك لما كنت صغيرة؟ لما كنتي أنتي تمشي شوي شوي، لما كنتي أنتي تاكلي شوي شوي، لما أنتي كنتي تتحدثي شوي شوي، من اللي شالك؟ قلت لها والحين جاية توجهي الطفل إن احترام جدتك، ما هو الاحترام ما شافه، الاحترام السلوك إحنا نشاهده وليس حديث. لأن أنا قلتها في إحدى الحلقات إذا تذكروا، قلت إحنا شطار كثير في الكلام، إحنا جدا شطار في إن إحنا نتحدث، وجدا شطار في إن كذا يعني نسرد ونصف الجمل، يعني نرتبها ترتيب ونتحدث. لكن هنا تأتي دور الأفعال، هنا يجي دور الأفعال، ودائما نقول الأفعال صوتها أقوى من صوت الحديث. فقلتها اتق الله سبحانه وتعالى في هذه الأم، اتق الله سبحانه وتعالى في هذه الأم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من شوفوا وين ربطه بإجلال الله، ما هو أنت إذا تجل الله وتحبه تتبع أوامره. الله خص لهم آية في الكبر، خص لهم آية في الكبر، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. هذه الأحاديث تؤسس لثقافة احترام الكبير وتربطها بالقيم الإيمانية والأخلاقية عندنا. ما أمر بسيط أبدا إن إحنا نعلم الطفل التعامل الصحيح مع كبار السن. القدوة أول حاجة تكون قدوة، أول حاجة. قالت لك كيف طيب استاذة وشو؟ قلت لها الله يخليك توقفي عن الحديث وكثروا الأفعال. الولد لازم يشوف صبرك عليها، الولد لازم يشوف أنه على رغم تأخرها ولكن أنت بابتسامتك تعينيها. والله كبار السن، أنا هذه الحلقة لو أخذ راحتي فيها ما بخلص معاكم اليوم.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: كبار السن يتألموا وما يتكلموا، ليش؟ لأن هم في زمان غير زمانهم، هم في زمان غير زمانهم، هم ما يعرفوا يشرحوا بنفس طريقة شرحي أنا الحين لوضعهم. كبار السن تخيلوا أنتم، إحنا وأنا ذكرتها هذه في إحدى الحلقات اللي كانت خاصة بكبار السن، قلت إن إحنا الحين لما يموت علينا عزيز الضج حالات الواتساب والضج المواقع ويلا نعمل له جروبات، وهذا أمر رائع ما شاء الله تبارك الله، ويعني نشجع ونعين عليه. لكن كبير السن أنتم متخيلين إنه هو يكبر، ولا ربما شريك الحياة عنده يموت، لا ربما كل يوم يسمع عن صديقة مات، جارة مات، فلان مات. معقولة هذا الأمر ما يزرع أثر في نفسه؟ يزرع أثر فوق ما تتصور. بس هم ما يعرفوا يتكلموا مثل هذا الكلام، هم ما يعرفوا يقولوا لكم أني أنا في زمان غير زماني، هو ما عارف يقول لكم أني إن ترفقوا بي، ترفقوا بمشاعري، هو ما عارف يقول، لأنه هو يشوف أن أنتم ما ذنبكم، هم ما ذنبهم مات صديقي، هم ما ذنبهم، فيكتموا هذه المشاعر لأنفسهم. وهذا أمر ما بسيط عند كبير السن، هذا الأمر ما بسيط، سامحوني على هذه الكلمة. لكن كم من كبار السن قتلتهم المشاعر، ما قتلهم المرض ولا قتلهم كبر السن ولا ماتوا بسببه، قتلتهم المشاعر، قتلهم الألم. أنا أذكر واحدة من كبار السن، يعني الله يرحمها ويغفر لها، كانت تقول كلمة، تقول يو كلهم ماتوا أحبابنا حبايبنا، إحنا متى بنموت يا ما شاء الله؟ يعني للحين إحنا شوف، في شيء أصعب في الحياة من إن أنت تعرف إن أنت كبرت وجاي دورك؟ ما فيه. فترفقوا فيهم، اللي فيهم يكفيهم، اللي فيهم يكفيهم، لا تحسسوهم إنهم عالة عليكم. ما في أصعب من هذا الشعور، ما في أصعب من هذا الشعور، لا تحسسوهم إنهم ثقل عليكم. وهذا الأمر نعلمه للأطفال، نعلمه لهالأجيال اللي طالع اليوم. أول شيء نكون لهم إحنا قدوة، بعدين نفسر لهم، نتكلم، نحاورهم، ليش هذا كبير السن أضعف في الجسد، ليش هو ضعيف، نرفع قيمة كبار السن أمامهم، نقولهم نعم هو أضعف في الجسد لكن في التجارب هو أغنى، ويحتاج منا صبر، يحتاج اهتمام، نصلح هذا السلوك بهدوء. الطفل أخطأ في هذا التصرف ما عليه، الحين جاء وقت إن احنا نغير القدوات، نغير سلوكيات، نصلح نفسنا في البداية، بعدين نشركهم في الرعاية، في الزيارات، في السؤال، في المساعدة البسيطة. هي مواقف بسيطة بس هي مواقف جدا عملية تغرس القيمة في قلب هذا الطفل فيما يخص كبار السن. اللي يستمعوا لنا الحين، سواء كان رجال أو نساء، تعامل الطفل مع كبار السن هي مش مسألة أدب فقط يا جماعة الخير، هي دروس في الإنسانية، هي تربية في الرحمة، هي إعداد لطفل اليوم علشان يكون بكرة كبير ويتعامل معاهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لما نعلم أبنائنا كيف يحترموا كبار السن، نكون علمناهم كيف هم يحترموا الزمن، كيف يقدروا النعمة، كيف يحفظوا القيم. خلونا نزرع في قلوبهم هالتوقير لكبار السن، خلونا نزرع في سلوكهم الرحمة، لأن المجتمع اللي دائما أنا أقولها هذه العبارة الجميلة، المجتمع اللي يحترم كبار السن هم دائما مجتمعات أكثر إنسانية وتماسك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا لحسن استماعكم، وإن شاء الله يتجدد اللقاء معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار.
3: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحام، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: خريف ظفار شاي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: عيناك، الأغنية الفائزة بالجائزة الثانية في المسابقة العربية.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب. ما الحل؟

0: الإنسان وفضلي هن على افتعال المشكلات.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح،
5: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

قلبي زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار.

برنامج نبض الابتكار، نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: لا تزعل، أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من
1: صلح. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

ترى معيش وحداني بيزيد حبك وباقي في الحشا تعال أبي وشكرا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: لا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

وجهه شككني بنفسي كل مخلكة فاجأني حنانك ما فهمت خفت أجزع يا صدوق الود منك كنت أندم كيف صدتك للحظة وانت أول شخص ألمس داخله إنسان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
2: نبض الابتكار،
1: نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الاساطير يلي تنوح وقت المساء والصبوح. مليت اسمع صفقه اسمع اسمع اسمع عاشوا عاشوا لقاعين عاشوا فوق.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: العافية يا رب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: اليوم يا أستاذ صالح قد جاء دور القصيدة، أقدم ألوان الغناء العربي على الإطلاق.
1: صحيح، فأبيات الشعر العربي هي مادة الغناء في جميع العصور. القصيدة هي من أرقى أنواع المؤلفات في تراث الموسيقى العربية، وقد التزمت القصيدة منذ نشأة الغناء العربي بقافية واحدة، وتخضع لبحر واحد من بحور الشعر.
0: وكم هو عدد أبيات القصيدة الغنائية؟
1: عادة ما تكون القصيدة من 7 أبيات على الأقل، وكل بيت يتألف عادة من شطرين، صدر وعجز، وينفرد المطرب بالغناء في القصيدة.
0: أي أن القصيدة في الأدب هي نوع من التأليف الأدبي قوامه الشعر.
1: وماذا أيضا؟
0: أما القصيدة في الغناء فهي نوع من أنواع التلحين في الغناء.
1: ولكن لابد يا ضحى من هذه التفرقة بين القصيدة في الأدب والقصيدة في الغناء، لأننا لا نستطيع أن نقول إن كل قصيدة هي شعر، إذا لحنت وغنيت ستكون حتما قصيدة في المقياس الموسيقي.
0: لماذا؟
1: لأن الشعر الفصيح إذا لحن وغني قد يصبح موالا أو موشحا أو مونولوجا لا قصيدة.
0: فهمت الآن، تقصد أن ذلك يتوقف على شكل اللحن والأغنية لا شكل مضمون الشعر.
1: وأول ما وصل إلينا من قصائد مغناه ما سجله سلام حجازي وأبو العلا محمد في أوائل القرن 20 لدى دخول الأسطوانة والفونوغراف إلى مصر.
0: وهل اختلفت قصيدة أبي العلا عن قصائد حجازي بالشكل؟
1: تمام الاختلاف، فقصيدة سلام حجازي في المعتاد مرسلة لا إيقاع فيها، أما القصيدة عند أبي العلا محمد والذي كان الأستاذ الثاني لأم كلثوم بعد أبيها فهي على إيقاع الوحدة الكبيرة.
0: أعرف أن الموسيقار محمد عبد الوهاب قد تأثر في مطلع حياته الموسيقية بالشيخ أبي العلا في بنائه القصيدة الغنائية.
1: صحيح، كما في قصيدته علموه كيف يجفو فجفا.

0: إلا أنه وفي عام 1928 بدأ عبد الوهاب مسيرة تطوير القصيدة العربية، فوصل بها إلى إحدى أعظم الذرى في الموسيقى العربية.
1: تقصد يوم لحن وغنى قصيدة أحمد شوقي يا جارة الوادي؟
0: تماما يا ضحى.

أخذ عبد الوهاب والقصبجي ورفاقهما يطورون المقدمات الموسيقية واللوازم الموسيقية في الأغنية، وأخذوا يضعون التدوين في خدمة تطور تفكيرهم الموسيقي، خصوصا في جعل المقدمة الموسيقية واللوازم جزءا من اللحن لا مجرد ضرب على العود أو القانون يملأ الفراغ.

0: يا لروعة الكلمة وجمال اللحن ونكهة التطوير.
1: في هذه القصيدة الخالدة الجندول زاوج عبد الوهاب شكل الطقطوقة بشكل القصيدة وبشكل المونولوج.
0: ومن من الموسيقيين دخلوا مدخل القصيدة؟
1: رياض الصنباطي، وهو صاحب مآثر عظيمة في القصيدة، لكنه لم يدخل هذا المجال إلا بعدما فعل عبد الوهاب فعله التاريخي فيه. أما أهم نماذج أسلوبه الخاص في القصيدة فكانت دون شك رباعيات الخيام عام 1949 وسلو قلبي عام 1946.
0: هل تريد الحق يا أستاذ صالح؟ إن ما فعله محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي ورفاقهما في تاريخ القصيدة العربية في القرن العشرين يعد مفخرة من مفاخر القرن. فبعدما كانت القصيدة تعتمد على الارتجال ولم يكن لها لحن ثابت، أصبح لها لحن محدد لا يخرج عنه كل من يؤديها من المغنين.
1: تكاد معلوماتك الفنية وخصوصا في الموسيقى والغناء تطغى على ما في جعبتي. والآن ما هو سؤالك يا ضحى؟
0: ما هي برأيك أجمل القصائد التي غناها ولحنها عمالقة الفن كما تدعوهم أستاذ صالح؟
1: لا أذكر في الحقيقة إلا بعضها، وخصوصا القصائد التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم ومطرب الأجيال محمد عبد الوهاب.
0: أذكر ما يحضرك الآن.
1: أراك عصي الدمع، ريم على القاع، ولد الهدى، وحقك أنت المنى والطلب التي لحنها الشيخ أبو العلا محمد، وهذه القصائد هي من غناء أم كلثوم.
0: وماذا لعبد الوهاب؟
1: أذكر له أيضا جبل التوباد، أخي جاوز الظالمون المدى، النهر الخالد.
0: و

الليل ويقعده الحزن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرد الحزن.

0: وقصيدة الأطلال الرائعة، ما رأي أستاذ صالح فيها؟
1: إنها من مآثر رياض الصنباطي، والذي غنى قصائد بنفسه أيضا.
0: والله زمان يا نغم.
1: زمان يا نغم، زمان يا نغم. أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.